0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: شوي راجعين خليكم تواصلين شوي راجعين الرشيد وياكم. إن السابعة بتوقيت الرشيد أفهم حساب سند من مصرف أهل العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً لعشر فائزين، 6 ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف سنة وفائز بنهاية السنة. شنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زنقيل وممكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين قش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني وينكش وحبها من داخل وكلاء بالعراق. أما التطبيق زين شلان وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويول أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كل سهلة. أعلن على الرشيد، للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعناكم رشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ سوين الصباح حلو على مودك. يومية على الهواء أنا وأنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء. لما تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بسبعة الصباح
0: من الرشيد أفر. صباح خير.

بحرنا بيدوب بعدك يا طير بتجي وبتروح توعي.

0: وخلي قلبي يقول عرفت انا وحدي الحال
1: حبيتك وشوق الحلو غيرك الحلو على البال
0: حبيتك وشوق الحلو غيرك الحلو على البال
1: حبيتك وشوق الحلو غيرك الحلو على البال
2: لا تحنوا صباحات إلا بكم صباح الخير من راديو رشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

دنجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو رشيد في كل مكان على تردد 91.5 في بغداد وأطراف بغداد، وعلى الترددات الرقمية حول العالم. صباحكم عراقي بغدادي من الكرادة في جانب الرصافة العراقي، وطلة صباحية بصبحية عراقية اسمها بانجور.

صباح الخير والسلامة على بلدي العراق وعلى أهل بلدي وعلى أحبابي جميعاً في كل مكان، وإن شاء الله أربعاء سعيد على كل العراقيين. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة أنتوا وعوائلكم الكريمة، ويكون هذا الأربعاء مسجل في الرزنامة على أنه حدث بي شيء حلو عليكم إن شاء الله أو إلكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم في كل مكان، ويلا لساعة 10 في بانجور نعيش ساعتين ونص كلش حلوين بوجودكم، ومعي بالميكروفون بان الموسوي، وبالمكسر طبعا وسام ماجد.

الشخير الزوجي، اللص الذي يسرق 4 سنوات من عمر الزوجات. أهلا وسهلا بكم في 360 درجة. الدراسات ب2026 تأكد أنه الحرمان من النوم سبب شخير الشريك مو رفاهية، لا لا، هذا استنزاف صحي، واستنزاف صحي تراكمي بعد. الرقم صادم يا أحباب، 4 سنوات، وهذا ناتج عن خسارة حوالي ساعة إلى ساعتين من النوم الزين كل ليلة.

زين، شنو اللي يصير فعليا في جسم الزوجة؟ هروب النوم العميق. الشخير يمنع الزوجة من الدخول في مرحلة النوم العميق، وهي المرحلة اللي الدماغ يترمم بها أو يرمم بها حالة استيقاظ بجسم مكسر وعقل مشوش. ثانيا التوتر المزمن، يعني تذكر بيئة العمل السامة. مثلا إذا كان الشغل يضغطك بالنهار والشخير يضغطك بالليل، فقلبك وجهازك العصبي وين ينطون وجههم؟ حيكونون في حالة تأهب مستمرة، وهذا طبعا يرفع شنو؟ ضغط الدم. زين، بعد شنو؟ تذبذب المزاج، يعني تذكر الكلمات الجارحة والذاكرة. قلة النوم تخلي اللوزة الدماغية حساسة زايد عن اللزوم، يعني فتصير الكلمة البسيطة تجرح أكثر. يعني لما تقولها ها شلونك، تقول لك تعال شنو قصدك، ها شلونك، ها حبيبي فالي. ومن المشاكل الزوجية يعني تكبر بسبب التعب مو بسبب الخلاف نفسه. أوكي، بعد شنو؟ ربط الأحداث يعني مثلا الكبدة، الكبد والسمنة. تذكر خبر الإفراط في الفاكهة وسرطان القولون ناتجة عن قلة النوم، وكلها ممكن تنتج عن الشخير اللي تخرب هرمونات الجوع. أوكي، فتشوف حالك ده تاكل سكريات فواكه زايد، يعني مو مثل قبل، تاكل بزيادة بالنهار لأجل أن تعوض طاقتك، وهذا طبعا يزيد خطر السمنة والكبد الدهني. أيضا الزوجة المحرومة من النوم ممكن تلجأ للكافيين والمشروبات الغازية على مود تظل صاحية، وهذا يضيف عبء جديد على الكلى والجسم. بما أنه مزاجكم متقلب مثلا اليوم وتحت ضغط نفسي، فشخير الشريك ممكن يكون القشة التي تقسم ظهر البعير. حاولوا تلاقون حل هادي قبل النوم. ونصيحة للتعامل مع الشخير أحبابي، بما أنه إحنا في عام 2026 الحلول صارت أذكى من مجرد نغزة بالخاصرة. الفحص الطبي للزوج مهم ترى. الشخير القوي ممكن يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي، وهذا كلش خطر على قلب الزوج، وقلب الزوج ثروة وطنية كبرى لأنه يحمل الكثير من أفراد الشعب العراقي، تعرفون من ايجنس. نعم إنه كذلك، فلازم نحافظ على قلبه على مود يعني نتأكد إنه يبقى هو ينبض بالحب وكذا. زين، الهوى وما يجود به عليه الهوى في مصلحة الجنين، يعني مثل ما الأكسجين مهم توفره للجنين في بطن أمه، هو مهم أيضا للزوج. النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر بدل الظهر يساعد في فتح المجاري التنفسية ويقلل الصوت. أيضا بإمكانكم استخدام، والله يعجبك يعجبك، ما يعجبك أكو سدادات أذن ذكية. يعني إذا زوجك شخيرة عالية شو نسوي؟ نذبه؟ نذب الرجال؟ لا، خلي واشتري سدادات أذن. هسه صايرة تلغي صوت الشخير نهائيا، بس تخليك تسمع المنبه أو بكاء الطفل. هذا اختراع جديد في 2026، سدادات أذن ذكية يعني تفصل صوت الشخير عن صوت المنبه وصوت الطفل إذا عندكم. الضحك قبل النوم مهم جدا، يعني جربوا أنه تفتحوا لكم في السالفة مضحكة قبل النوم، جلسة ضحك فضفضة قبل النوم تقلل التوتر عند الطرفين وتحسن جودة النوم حتى لو أكو شوية إزعاج.

جلجلي جلجلة سهللي سهللة زغللي زغللة. ملاحظين ان عيوننا صارت تزغلل؟ اكو زغللة بعيوننا. يعني احنا صغار احنا كبار مو مهم العمر، بس المهم انه بيها 5 رسائل والرسائل مشفرة. ها من وين الرسائل؟ من جسمك. الزغللة مو دائما محتاجة نظارة أحبابي، أحيانا تكون المشكلة بعيدة كل البعد عن العين نفسها. زين، شنو الأسباب اللي لازم تنتبه إلها؟ أولا تقلبات الضغط الهيدروليك. العين حساسة جدا لتدفق الدم، إذا ضغطك نزل فجأة أو ارتفاع الأوعية الدموية الدقيقة في العين تتأثر، وهذا شي يسوي الغباش يعني أو الغواش. أوكي، طبعا غواش مؤقت وكأنه تحت المي. 2 لغز السكر، لما يرتفع السكر السوائل تدخل العدسة العين وتخليها تنتفخ وتغير شكلها، وهذا يغير بؤرة التركيز ويخليك تشوف الدنيا مغوشة. زين، إرهاق الشاشات ملك القعدة. في 2026 صارت عيوننا مربوطة وين؟ بالشاشات، فعضلات العين تتعب من التركيز القريب والطويل، تفقد قدرتها على التكيف السريع لما تطلع لمكان بعيد. بعد أكو شنو؟ أكو الجفاف، يعني نقص الزيت. العين محتاجة طبقة دموع صحية حتى تعمل انكسار ضوئي صح. إذا كنت ما تشرب ماي والدموع تنشف والضوء يتشتت قبل ما يوصل للشبكية. لذلك هناك إنذار فيما يخص العصب والبصيرة. أحيانا الزغللة أحبابي تكون بداية لصداع نصفي أو إشارة لالتهاب في العصب البصري، وهنا لازم تحذر مرة ومرتين.

بونجور، صباح النور على الأحباب اللي يبعثونا على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية من الأخ عبدالله أبو أيهم: ما أجمل الصباح حين يبدأ بقلوب هادئة ونفوس متفائلة مثل صوتك الذي يرسم الابتسامة في قلوبنا. صباح السلام والطمأنينة، صباح الورد لكل من يزرعون الأمل والحب في قلوب من حولهم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة، عبدالله أبو أيهم. يا صباح الورد عليك، وإن شاء الله يومك مليان طمأنينة ومليان فرح وسعادة يا طيب. إلى الأخ العزيز أحمد أبو دلة يقول: اطلب الراحة أو راحة البال من الله، لأنه الوحيد القادر على أن يسكبها في قلبك. الله يدبر أمرك فلا تقلق، وعش روعة الطمأنينة فلا يضاهيها شيء، وهو من يجعل الحياة حلوة لك. صباح الخير وتحياتي لك للجميع. اليوم بعثنا هدية لجبل عريان سيد خلف من قصيدة بس انت حبيبي وما قلت بالذات. الله نورت، وشكرا كلك ذوق يا أبو دلة. إلى الأخ فارس من ألمانيا: أسأل الله أن يجعل صباحك مفعما بالسكينة والرضا، وأن يرزقك التوفيق في كل أمر، ويفتح لك أبواب الخير والبركة، ويحفظك وأهلك من كل سوء، ويجعل يومك مليئا بالفرح والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الورد يا فارس الورد. حجي سعد الطيب اللي منور الدنيا اليوم جدا: صباح الورد والمحبة عليكم، مشتاق لكم هواي، وحبيت أشارككم مقطع من أغنية لأداء بنتي رهف وصديقتها فدك. كلماتي ولحني أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا ما قدرت أرسل الأغنية كاملة بسبب ضيق وقتكم، وتحياتي. حياك الله حجي سعد العزيز، وعودة مباركة، ويعني الرحب بكل أعمالك الجميلة، وإن شاء الله رح نسمع أغنية رهوفك.

0: ما شاء الله تبارك الله حبيبتي، صوت ورقة وجمال وما أدري شو أقول، بس يعني مدام منك أخونا العزيز فبالتأكيد شيء أكثر من رائع. عاشت إيدك والله يحفظ لنا رهوفة الغالية، ونتمنى نشوف لها أعمال جديدة أو نسمع لها أعمال جديدة. أوكي إن شاء الله تكون بخير وسلامة يا رب، وتحية وقبولات إلى رهوفة الجميلة. محمد كاظم اللامي من ميسان، صباح الخير، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح، آمين يا رب. عباس الحمداني، أسأل الله الحي القيوم أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وبورك له في رزقه وماله وولده وأهله، ويرزقه من حيث لا يحتسب، آمين يا رب العالمين. أركان أبو حمزة، أحلى صباح وأجمل تحية لكل العراقيين، تحية إلى مسز بان من أخوكم أركان أبو حمزة، وبعث لنا فويس يا هلا.
1: صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا، لكادر ومستمعي برنامج بانجور وكل العراقيين، وصباح يوم جميل ومشرق. أركان أبو حمزة.
0: يا حياك الله أخونا الورد. صدام الزبيدي، طاب صباحكم بذكر الله، صبحك الله بالخير والعافية وحياك الله يا أخ صدام. إلى نعيم المالكي أبو رضا، أحلى باقة ورد الأحلى بانو أستاذ وسام الغالي، صباحه صباحكم فل وياسمين، يسعد صباحك بالفل والياسمين يا نعيم، وإن شاء الله تكون أنت وعائلتك الكريمة بألف خير. سليم الجعفري يقول، يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول، أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل، وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسدول، فلك المحامد والمحاسن والثنى، يا من هو المقصود والمسؤول. الله، صباح معطر بعطر الورد والياسمين، صباحكم خير وبركة ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري. حياك الله وبارك الله بيك يا أبو سيف العزيز. إلى الأخ الباشق، صباح يحمل في باطني سمائه ألف أمنية، صباح أستعيذ فيه ربي من كل ضر، وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم. الصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، فعطر الله صباحكم برضاه. وهناك حكمة يقول، الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس الأرض، لذا احترس مما تزرع وراعي ما تقول، فقد تضطر يوما لأكل ما زرعته. صحيح صحيح. هاي إليسا؟ لا، اعتبروها إليسا وخلي دسوا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل العراقيين. السياسة مو مجرد خطابات أو وعود انتخابية، السياسة فن إدارة الدولة، صناعة القرار، تحمل مسؤولية ملايين الناس. وكل مرحلة تمر بها البلدان تحتاج نوع معين من القيادات. لكن يبقى السؤال، إذا طلبت منكم أن تختارون مهارة واحدة فقط لازم يتقنها السياسي العراقي، شنو راح تكون هالمهارة؟ هل حسن الإدارة؟ الصدق؟ القدرة على الحوار؟ فن إدارة الأزمة؟ اتخاذ القرار؟ أو الاستماع للناس؟ اليوم نريد نسمع رأيكم ونرسم معاكم صورة أحبابي، صورة السياسي اللي يستحق كلمة سياسي وثقة العراقي. أهلا بكم في صوت الصباح. إذن برأيكم مستمعينا، شنو أهم مهارة لازم يتقنها السياسي العراقي حتى ينجح بخدمة البلد وليش؟ أهلا بكم في راديو الرشيد وهواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، كل شخص بصراحة يشوف القيادة من زاويته الخاصة، أو ربما من انتمائه، أو من اقتناعاته بمن ينتمي لهم يعني. لكن يمكن رأيك اليوم يفتح زاوية جديدة للنقاش. لذلك هل تعتقدون أنه السياسي الناجح هو اللي يعرف يحكي؟ لو اللي يعرف ينفذ. مهارة الاستماع للمواطنين أيضا أصبحت أعتقد أهم مهارة للخطابة. رح نتكلم بهواية أمور، بس خلي نستقبل اتصالاتكم. ومعي أول اتصال. بانجور. ألو.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير. إذا أنت بخير ستبان، أنا علي برج الجوزاء.
0: أهلا.
2: هلا سيد، شلونك؟
0: شلونك عيني أستاذ علي؟
2: الله يخليك يبارك فيك.
0: حياك الله.
2: شغلة واحدة هي إذا صارت بالسياسة العراقية صراحة تنحل كل الأمور.
0: وهي؟
2: إنه ما يقدر يكذب.
0: ما يقدر إيش؟
2: ما يكذب نهائياً.
0: ما يقدر.
2: هاي راح تحل كل الأمور، لأنه إذا راح يقولوا له بوقت هي بوقت. أنت ولا أكل غير العراق، أي ولا غير العراق. يعني كل الأمور تنحل بالكذب، بس إنه ماكو كذب.
0: زين، يعني زين. إذا كان أي
2: إحنا بوضعنا الحالي ستبان، السياسة العراقية دا أشوفه مخربط كل الجهات، بس هاي أهم صفة إذا انحلت فباقي الأمور راح تنحل، لأنه إحنا راح نكشفه بسهولة، نقدر نغيره. تمام زين.
0: تمام، أوكي. شلون تراجع المريخ وياك؟
2: والله صراحة دا أشوف أكو خربطة بالأمور.
0: إن شاء الله الأيام القادمة أفضل.
2: هذا شهر الراحة أكو خربطة هو صراحة.
0: كلش.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. نورت. نورت يا غالي.
2: جميلة.
0: الله يبارك.
2: تسلمي. الله يخليك. أنا ستبان.
0: حياك الله عيني. باي باي. نأخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: صباح الخير والعافية.
0: ينطيك العافية، صباح الهنا. يا هلا.
3: وياك محمد الحسن.
0: نعم.
3: وياك الإعلامي محمد الحسن.
0: أهلا، كيف الحال زميلي العزيز؟
3: الله يسلمك الحمد لله.
0: اهلا استاذ محمد الطيب تفضل.
3: برايي المتواضع فن اداره الدوله.
0: فن إدارة الدولة
3: إدارة.
0: يعني نعطيه دورة تدريبية
3: يعرف يدير ما راح يقدر يعرف يدير ما راح يقدر يعرف يدير يعرف شلون يخاطب اللي يعرف يدير يعرف شلون يستمع للمواطن. دائما الإدارة هي عصب رئيس الأزمات يقدر يحتوي كل شيء سوي.
0: طيب
3: بأي مكان أنت أي وزارة أو أي مديرية أو أي مؤسسة دائما الإدارة هي عصب رئيس.
0: زين إذن فن إدارة الأزمة يعني علينا أن نعطيه دورة تدريبية قبل أن يتسنم المنصب بفن إدارة الأزمات اللي ممكن تواجه مسؤوليته الموكلة إليه أو على عاتقه. تمام تمام أستاذ محمد الحلفي نورت وشكرا جزيلا لمشاركتك الحلوة. حياك الله مع السلامة. تتوقعون هل الشجاعة باتخاذ القرار أهم من محاولة إرضاء فلان وعلان؟ مرحبا بونجو
4: هلو صباح الخير.
0: صباح الورود.
4: شلون الصحة إن شاء الله مرتاحين.
0: الحمد لله حياك الله. من وياي؟
4: أنا أحمد.
0: أهلا أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بكم.
0: تفضل.
4: ست الموضوع التطرق إليه أعتقد أهم شيء هو الصدق، لأنه إذا كان الإنسان صادق مع نفسه أولا أكيد راح يكون صادق مع الآخرين.
0: طيب
4: ولو هي يمكن قصة صعب أنه يكون ملازمة للسياسة لأنه هي ببساطة كلمة السياسة ممكن أيضا قريبة من المسايسة. المسايسة ممكن تتطلب كذبة بيضة، ممكن تتطلب شوية موقف غير منصف أو واحد يكون ما محايد حتى تمشي الأمور، لكن بصورة عامة هو مرتبط بالصدق. الصدق يمكن هو أساس للتعاملات الإنسانية كلها. إذا كان الإنسان صادق أعتقد ما راح يصني ينول غير تحقيق أهدافه، وهي بالتالي إذا كان هذا الشخص سياسي فراح تصب المصلحة العامة.
0: نعم أحسنت. الصدق أيضا راح يقرب السياسي من المواطنين يعني.
4: بالتأكيد بالتأكيد مو فقط والله يا ستي العزيزة مو فقط السياسي يعني، هي حتى بالتعاملات اليومية. أنت بالفترة السليمة أكيد راح تعتمدين وراح تمشين باتجاه الشخص الصادق.
0: صح
4: تمام
0: صح.
4: لأنه هو الصدق راح يولد الثقة، راح يولد الإحساس بالمسؤولية، راح يولد الطريق الصحيح المسار الصحيح اللي راح يتخذه الإنسان، فبالتأكيد هو راح يكون محط ثقة للناس كلهم حقيقة. يعني أعتقد هو الشخص اللي يرتقي إلى هيج مستوى يكون سياسي أو ممثل عن فئة من المجتمع إلى فرصة كبيرة أنه هو يترك بصمة.
0: صح
4: تمام
0: صحيح.
4: يترك بصمة

0: لك بالمناسبة هو مو كل قائد سياسي ناجح، مو كل واحد جمع له فد مجموعة وقادهم ورشح وقدم إنه هو سياسي ناجح، سياسي ناجح. لكن كل سياسي ناجح يعني أكيد يمتلك مهارة صنعة الفرق، مو أكيد عنده. لذلك دائما أحيانا نلاحظ يعني خلي نقول على مستوى عربي يعني أو حتى عالمي، أحيانا بعض الشخصيات اللي نشوفها من خلال الإعلام على مر السنين نقول هذا سياسي محنك، يعني هذا مربيته السياسة شاربها. شلون صار سياسي محنك؟ يمتلك مهارات هذا الجانب، فن إدارة الأزمات، اتخاذ القرارات الصحيحة إلى آخره من الأمور اللي صنعت منه سياسي محنك ومضبوط وإلى آخره. إحنا جماعتنا خلينا نحكيها شنو يحتاجون مهارة، خلينا نحكي بالله علينا. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: سلامكم عجوية، أبو محمد من كربلاء.
0: حياك الله أبو محمد، هلا بالطيب.
1: يعطيك العافية رحمة الله.
0: يا هلا.
1: أنا أقول الصدق والأمانة.
0: الصدق والأمانة.
1: أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول إن الله لا ينظر إلى صلاتكم وصيامكم، إنما ينظر إلى صدقكم في القول وأمانتكم في العمل. وهاي مع الأسفين أتمنى سياسيين، سياسينا طبعا.
0: تعتقد ليش يفتقدوها؟ ليش يفتقدوها مع أنه هي سمات المفروض إنسانية بالفطرة يعني؟ أو
1: يفتقدوها يعني هي تدريس على أنت أقاطعك الخير تملى عليهم شروط، واحدة من أجل أنه أنت ما تحكي، تجيك ورقة شلون الباحة أنت انتبهتي يمكن
0: سامرية أي نعم
1: شلون ليش ما وقعت وزير النقل؟ خلاص وزير النقل ما عنده ثم بعد يقول له يا ترى الكويتي الكويتي يقول له ما لك علاقة وقع عليه. هذه على مستوى دولة وقاعد قدام دولة ترى امبراطورية عثمانية بعد موجودة دولة عظمى أردوغان بخزرة واحدة وقعوا كلهم. فهذا لا عندنا لا صدق ولا أمانة. احنا عندنا مع الأسف ناس منافقين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب
0: وإذا وعد أخلف
1: وإذا اؤتمن خان. الثلاثة الموجودات على ربعنا الحمد لله شكرا. أطلت عليكم علوية
0: أبدا
1: وأشكركم.
0: شكرا لك
1: على البرنامج اللي يعني حقيقة ينفل هذا الغم من الصبح.
0: الله يبارك بيك وإن شاء الله ويسعد قلبك وقلوب مستمعينا. نورت يا عيني. كل الترحاب أبو محمد العزيز من كربلاء المقدسة. سمع أغاني.

0: أحوال السياسة مو امتحان معلومات، السياسة امتحان قرارات، والقرار صحيح أحياناً يصنع، مو أحياناً دائماً يصنع مستقبل جيال كاملة. للأسف تتخذ بعض القرارات لأجل فئة معينة، وترفض أو تهمل أو تترك بعض القرارات لأجل أيضاً تلك المجموعة فقط، يعني وبقي الناس وبقي الشعب إلى حيث. لذلك أحابي، لو عندك جهاز يقيس كفاءات السياسي، شنو أول مهارة ممكن تبحث عنها إنه قيسه؟ على الأقل يكون مثقف، يعني على درجة من الثقافة، حتى يكون عنده نظرة بعيدة للأمور إلى آخره. بس خلينا نأخذ آراءكم هو أفضل من كل شيء. السلام عليكم.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا زبان؟
0: يا هلا يا هلا.
1: كلش هذا البرنامج يعني أفضل للدوام، افتح ايضا الدوام
0: يا حبيبتي، يعني اعتز وسعيدة بما اسمع
1: من هي متابعة دائما، كل اول مرة اتصل.
0: انت شرف يا غالية. اسم جابر.
1: انا شذا الطبيعي.
0: اهلا استاذة شذا، صباح الفل.
1: صباح الانوار.
0: يا هلا يا هلا بالطبيعي.
1: برامجك ومواضيعك كلها طيبة ولطيفة وقريبة مننا.
0: الحمد لله حبيبتي، شكرا.
1: طبعا هي اليوم الموضوع معكم السياسة والإدارة، هي اثنين من يمشون في طريق واحد. المفروض الإداري يكون عنده فن وذكاء وحنكة،
0: صح،
1: يكون عنده ثقة بالمقبل، يكون أيضا عنده معلومات وعنده دراية بكل الأمور راح تروح أمامه حتى يقدر يحتوي أزمة.
0: طيب
1: السياسي أيضا لازم يكون يعني عنده طريقة يعني ثلاثة وتقييم وجهة النظر والتعامل المجتمع.
0: أحسنتي.
1: وأهم صفة يتصل بها هي صدق النزاهة، الأخلاق، القيم، القدرة العالية على التواصل مع الجمهور.
0: يعني إذا أردت نذكر رأي كومي من الشارع العراقي يقول لك هو أكو سياسي صادق وأكو سياسي أيضا صادق.
1: لا، إحنا نعرف لازم يكون أكو صدق، لأن شو نوفر خدمة للمواطن من يعد بيت لازم يوصلها فعلا للمواطن. يعني يقول بس لا تاريخ انفتح مثلا فلان أدمة فوت التاريخ ويروح، طبعا هو معناها ما صدق
0: زين.
1: بعدين قدر على التواصل الفعال مع الناس لازم يكون قريب من مشاكل الناس، يكون جامع كل القيم وكل المهارات. ان اي موضوع يطرح امامي يقدر يحتوي ويقدر يخلي قاع الحروف.
0: احسنتي احسنتي حبيبتي. استاذه شذا طائي، اتمنى اسمع صوتك يوميه.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله. انا خذيت الرقم فقدرت اكذب
0: حبيبتي،
1: وخذيتها عندي وبعد تتبان خلاص
0: على العين وعلى الراس. على العين وعلى الراس يا قلبي
1: حبيبتي. حبيبتي تتبان،
0: نورتي يا
1: غالي على النجوم مالك جميل
0: حبيبي. شكرا على الطله الحلوه يا شذره. شكرا حبيبتي.
1: حبيبتي حبيبتي
0: يا هلا هلا طيبه. مع السلامه.
1: شكرا عيني.
0: اهلا استاذه شذا الطائي، شكرا للمشاركه. تعتقدون سياسي ناجح هو من يشارك الشعب وجدانياتهم؟ يعني تشوف مثلا معهم بالعزوات، تشوفه معهم مثلا بنجاح المنتخب، مثلا ينزل للشارع يشرب ربة وياهم ربة الفرح مثلا، بس هو بالمقابل وزارته ممكن او من مسؤوليه على شيء هو ما عمل، بس هو يعني حريات عنده مع والله ترى اغلب السياسيين اللي يحيطونه هم حريات عندهم الشعب. يعني تشوفه ينزل ويكل العزوات على اساس نفس حزنك بالمنتخب يطلع يهني مثلا، وما اعرف تجي وزارته تشوفه هو بس خصور على ماكو يعني ماكو نتاج، ما انت

0: تحتاج من هذه الوزارة، بالعكس تكون مستهلكة ومحملة الدولة، وخدمت الدولة بلاوي بلاوي البلاوي. ولا تشوفون لا هذا شيء مهم أن يشارك هذه الوجدانيات مع الشعب على حسب آرائكم، لا بس يعني هم غلط، بس أن تشتغل يعني الفعل أفضل من هذه الأمور. نعود إلى مشاركاتكم أحبابي ومع مشاركة بانجور.
1: صباح الخيرات.
0: أهلا أهلا بخير الله
1: حبيبة قلبي الخير. أنت أهلت واللي يسمعونك وقناة الرشيد
0: كاتي أستاذة سحار الخفاج، شونك؟
1: الحمد لله بخير، مراني بعراق عظيم، أنا من الله بألو خير، أنا
0: على طول
1: عراقية، أنا بخير
0: على طول إن شاء الله. بارك الله فيك حبيبتي،
1: اللي تصلوا كفو ووفوا، وأنت تصارت وكل صارت كل شيء خبل، بس على قولتي شو بس أمر علي
0: حبيبتي
1: لازم يسوي له اختواء إنه يحب الوطن قد ما يحب نفسه، يحب الناس قد ما يحب نفسه، ناكر ذاته ناكر ذاته، ما عنده ولا زياد عمر محترماتي للاسم هذا المد ما عنده اعتماد، حزب ماكو، حزب ماكو، الحزب هو حزب العراق، حزب العراقيين. إذا تفرت في هذا النقاط أكيد هو سياسي ناجح، أو إن شاء الله واحدة يقرأ دولة الإمام علي،
0: الله
1: يقرأها ويفهمها. إذا قرأ دولة الإمام علي مو لأنه إسلامية أبدا على مود لا يقولون منحازين، خلي يجي أي واحد ما عنده أي دين يقرأ دولة الإمام علي بس ويفهمها ويطبقها على أرض الواقع بس، حنكون احنا من الله بخير. الرسول شلون كان يدير دولته؟ من الجامع قاعد ويا الناس،
0: صح،
1: ما كانت حمايات، ماكو حمايات، يقتحمون المسجد ويطبون علي
0: نعم
1: الامام علي بوجهه قال له اني ما احبك وما اصلي وراك، قال له ايه والناس في مأمن من عندك، روح شو تسوي سوي.
0: الله
1: هاي دولة الامام علي، قال له الحنطة زادت، قال لهم إيه طغى للفقراء، قال له لا ماكو فقراء، تخيلي ماكو فقراء، قال لهم إيه نسروها على الجبال على مود الطيور تأكل من عدها.
0: الله.
1: وأكيد أكو قصة معروفة من شاف متسول كتابي، قال لهم ما هذا شاف ظاهرة غريبة بدولته إنسان متسول، قال له هذا كتابي، قال لهم إيه كتابي، مو كان يشتغل بدولتكم؟ مو استهلكتو كان يعمل؟
0: نعم.
1: هسه سووا له عطاء
0: حلو،
1: أمر بالعطاء باللحظة.
0: الله.
1: أنت لما نازل للشارع وتخاف من الناس على أساس تحكمهم؟ لا تحكمهم، خمس سيارات قدامك أصلاً هم يمكن ما ينزلون للشارع، أنا ما شايفتهم. أنا شلون شايفتهم الشارع يزدحم واو واو تدرين سياراتهم،
0: صح صح، يعني فترة يعني ولغاية الآن بصراحة يسوون يعني يرهبون المواطنين بالشارع بأرتالهم يعني أو سياراتهم، يعني من يجي موكب المسؤول مثلا ما أعرفه كأنما جاي فلتة الزمان محور الكون، هذا اللي منام بدون ما نشوف عيونه، وهو تشوفيه يعني من أفشل ما يكون، ويعني خلي أحكيه على مسؤوليتي، يعني الجميلي شلون كان عنده موكب ويفتر بالشوارع، وشلون كان يروح ويجي وتالي متالي طلع شابس طرشي لما وبعدهم دا يطلعون،
1: بس عندهم ميزة، الناس عندهم ميزة حقيقة، ولا حد يحكي علي
0: شنو هي إيه؟ لا بس أنا أريد أسمع آراء يعني مخالفة.
1: ميزتهم يا أختي نحكي عليهم بالإذاعة، نحكي عليهم بالشارع، نحكي عليهم ببيوتنا بتليفونة، يعني يسمعون وساكتين. إحنا نقول أكو مثل بس عيب ينقال بالإذاعة ناس تسمع الغلط بذانهم وساكتين،
0: ايش
1: قد حلوين والله.
0: اي والله هم شوفي يعني اكو جوزه مطفيها زين، وهذه الجوزه احنا للاسف طافيه كل الجوزات عندنا كشعب، ومشتغله هاي الجوزه بس عندنا، ف يعني
1: شنسوي
0: اي الشكوى الى الله. على العموم
1: لا هو ربك ما دايمه لهم، وانصحهم اكو بمناسبه الافلام

0: الأفلام والمسلسلات يشوفون أكو فيلم اسمه طباخ الرئيس. أنتي سألتيني على فيلم عادل إمام، أنا فاتتني أكتب لك إياه اسمه برسالة، حكتب لك إياه برسالة.
1: يلا أوكي.
0: بس لك حصري يعني.
1: أوكي يا روحي يعني. حبيبتي.
0: بس يشوفون طباخ الرئيس شلون فيلم، وهو حاشيته هو اللي مأثر عليه، بس هو من يتجرد من حاشيته خلي بنفسه يطلع للشارع، بنفسه يشوف الناس، بنفسه. احنا ما رح ناكله يمه، ما رح ناكله، يسمع عنه اوكي مو
1: لا.
0: مستشار
1: لا هو هو ليش ما يتجرد عن حاشيته اساسا يعني؟
0: عافية، احنا ما رح نأذي، احنا ما رح نأذي.
1: تعال ما بصك تعال.
0: لا بشرف الناس ترى فقرة من يشوفون بس ها عيني وسلام عليكم ناس
1: صح.
0: يعني ماكو انت شايفتهم من يشوفون صح. ابسط شيء الاعلامي يشوفون فنان شلون يرحبون بي وهاي
1: ويحكون عليه بالسوشيال ميديا. والله يحكون عليه بالسوشيال ميديا، بس يحكون عليه بالسوشيال ميديا، بس من يشوفوه لا يتقربون منه.
0: يجاملون
1: أي.
0: احنا مجاملين
1: أي.
0: اكثر من اللازم.
1: على العموم
0: كل حال الله يهديهم، واذا من هدوا الله
1: يخفيهم. امين. اللهم
0: يا ريت يسمعونا يعني، كافي عاد والله تعبنا، كافي
1: أي.
0: كافي الكهرباء يعني شغلة بسيطة، رضونا بالكهرباء يعني. فشوف أبسط والله إحنا بسطاء والله قلبنا طيب. روحي شوفي مصر، أنا ليش أحب مصر والمصريين؟ عندهم حب الوطن، حب الوطن يا أخوان يعني
1: فعلا.
0: حبوا وطنكم صدق كذب
1: فعلا.
0: الأمر لله، الأمر لله من قبل
1: ونعم بالله. نورتي.
0: أنا شوفي والله العظيم ما أريد أيس أحد.
1: نعم.
0: بس احنا بما انه فرطنا بدولة الامام علي يمكن ما تجينا دولة بيا خير.
1: بالتأكيد يعني هذا بالتأكيد مستحيل يعني. ابا الحسن هو
0: مستحيل احذي نعم واذلنا ذريته على قاعنا ومو نعم. احنا والله اني بريئة من اجدادي اذا كانوا سبب بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: بريئة منهم الى يوم الدين.
1: نعم حبيبتي.
0: بس انا لله وانا اليه راجعون، قدرنا هذا قدرنا.
1: أحسنت.
0: حبيبتي إن شاء الله يومكم متفائل
1: إن شاء الله. هذه الضحكة الحلوة
0: ورود على المستمعين كلهم حبايبي
1: حبيبتي
0: حياتنا للراقي أبو دلة.
1: نعم إن شاء الله دي يسمع السحر الخفاجي. نورتينا يا غالية. هلا حبيبتي كل الترحاب. يقولون إنه الدول يعني ما تبنى بالشعارات، بشنو؟ بالقرارات، والقرارات الشجاعة في ساعة اتخاذها. القرار يبدي من الشخصية اللي يتولى، من شخصية اللي يتولى المسؤولية. ولذلك أنا أعتقد التركيبة السيكولوجية للسياسي يجب أن تكون بمستوى المنصب اللي يتسنمه. يعني خصوصا عندنا بالعراق أبدا ما ينفعنا شخص ركيك إنه يتولى زمام أمور كبيرة وأشياء مهمة، يعني انه عليه ان يتخذ قرار هسه. اوكي تشوفه ما عنده شخصيه، بالضبط ما عنده شخصيه اتخاذ القرار. فاليوم نبتعد عن الاسماء والاحزاب المليانين ركاكه ونقترب من الفكره نفسها. احبابي تخيلوا أنه العراق أعلن عن وظيفة اسمها سياسي يخدم الوطن، ولنفترض جدلا أنه حضراتكم أو حضرتك المستمع الكريم عضو في لجنة الاختيار، ولك الحق أنه تضع شرط واحد فقط، مهارة واحدة بس ما تتنازل عنها، فشنو حتختار أن تكون في هذا السياسي؟

0: هو بالفعل احنا نريد شخص يعني الوطن عنده، ثم الوطن ثم الوطن ثم الحزب ثم الأمور الأخرى. وعلى فكرة أني أشك جدا بعلاقاتهم فيما بينهم، يعني ما أثق أنهم قلب على قلب، مستحيل داخل الحزب الواحد حتى وأن اجتمعوا في النضال السياسي العميق زين، أو في التضحيات والمعروف شنو، بس ما أعتقد هم متوافقين فعلا فيما بينهم في أحزابهم نفسها. أنا أعتقد أنه لو انذبوا بالبحر فواحد رح يصعد على رأس الثاني حتى ينجو، حتى ينجو مما وقع فيه. أوكي، بس هاي النفخة الكذابة أمام الناس، أمام على أساس هو إلا جذورة وهذا الحزب. مرحبا.
1: صباح الخير
0: والله. هلو هلو هلو هلو يا مروان الطيب.
1: أبا أنت تقول ثم الوطن ثم الوطن صح؟
0: صح.
1: وين الوطن غدر بينا؟
0: شعلي الوطن؟
1: أيوة، ولا مو حكومتنا بالطبع يعني مستمتر
0: غدروا بينا اللي قادوا الوطن وليس الوطن، نحن الوطن.
1: نحن الوطن، نحن جبنا الحكومة.
0: اي
1: احنا انتخبنا وجبناه
0: وخانتنا.
1: صح ولا صح؟
0: اي زين، شو نسوي للخاينه؟
1: حط بيد الله. شو نسوي؟
0: شلون
1: اربع حيطان، شو نسوي لهم؟
0: نسلمهم بايد الله. زين، برايك
1: اكو احسن من هالشيء؟
0: يعني برايك شنو أفضل صفة المفروض تتوفر بالسياسي حتى هذه تزيد مهارة وفن تعامل مع السياسة مع الشعب؟ أحيانا فعلا السياسي يكون جاد. شلون؟
1: مقاول مقاول، أكو مقاولين ينزمون مع السجناء.
0: أي
1: ماكو فلت.
0: صدق؟ ليش؟ وين راح؟
1: بالقرآن.
0: ليش راح؟
1: ما أخذ فلوس وفعلك.
0: صار لكم أسبوع بدون أكل ما ينطوكم؟
1: بالقرآن.
0: أي أي
1: إحنا من جبنا نصرف؟ هو حصتنا تعرف شلون؟
0: أي
1: بكل أسبوع يعطونا كل 9 نفرات ابتدادة واحد.
0: زين،
1: ما بقى هذا، وكل نفر عنده 6 صمونات، حتى صار 9 نفرات تونا مع 4 نفرات.
0: زين، وين راح هذا أبو الأرزاق والما أدري شنو؟
1: ماكو ماكو، هسه يقولون ماكو، يعني حايف مكانه وفالت طالع للخارج.
0: لعد شلون؟

0: يقولون باليوم ينطون 15,000 للسجناء عن كل وجبة باليوم؟
1: القرآن أفضل كذب والله العظيم. لو أهالينا ما يجونا مواجهة بالقرآن نتبهدل بالتدن احنا.
0: لا إله إلا الله،
1: والله العظيم نتبهدل. تعرف نتبهدل شلون؟
0: زين، قدمتوا شكوى فتشي حكيتوا
1: المن نقول؟
0: والله ما أدري.
1: إذا لجنة يجي من بغداد اللجنة من دم الباب يستلم فلوس رشوة يروح.
0: زين،
1: يعني تصور إذا تشيس تمن إحنا هاد 20,000 دينار، 4 كيلوات ب20,000.
0: أي
1: معجون صغارك ومقواتي هكو زاكي أصغر من زاكي ب2,000 دينار. يعني تصور إذا كل شهر ما يجي إلى 250,000 300,000 بالقرآن تبهدل بالسجن إحنا.
0: لا إله إلا الله،
1: من صدق نتبهدل. يعني إحنا أحسن بصراحة إحنا أخوة مو عيب، إحنا بعد واقعين بالفاس وقع بالراس باليوم كامل السجناء كله، مو بس أنا نختصرها ناكل وجبة واحد بس.
0: يعني بصراحة يعني هكذا موضوع يعني مو مال أحشي عنه بدقيقة، يعني المفروض تخصص إلى حلقة أعتقد كاملة حتى نتكلم
1: والله عن والله قبل من قبلنا من واقع أحشي أنا عايش بيه، يعني مو حكي.
0: نعم
1: نحن عايشين مع هذا، يعني يا 11 دولار يا ما أعرف 11,000 بالقرآن باليوم ما يصرفونه 250 نار النفر.
0: نعم
1: هذا مين أكو يعني يوم يطون يوم ما يطون أبلي كاتلينا بالبتيتة
0: بس بتيتة.
1: أي والله صار واحد يشبه البتيتة كلنا بس بتيتة.
0: زين
1: يعني إذا أهلنا ما يجون بالقرآن نتبهدل بهدل بهدل مو طبيعي. يعني تصور قلت لي اليوم واحد كامل نقتصرها ناكل وجبة واحد.
0: نعم
1: هاي حالتنا بالسجن، وكنا يعني تصور 450 نفر مخدرات هنا بالقرآن كله ما ملزوم يما كيلو.
0: شنو كيلو؟
1: ما ملزوم يما كيلو.
0: ها كيلو مخدرات قصدك؟
1: ايه كيلو يعني اقتصر كلهم.
0: ايه
1: هذا ملزوم يما غرام، هذا ملزوم يما غرام، يعني هذا ملزوم يما هلقد، هذا ملزوم يما هلقد.
0: زين
1: وكل محكومين اكو 20 سنة محكوم، اكو اعدام محكوم عليهم.
0: طيب الان ان شاء الله اتكلم يعني عن هذا الموضوع. مروان ما ادري ايش اقول لك يعني، بس اقول ما يخالف
1: اصبر.
0: الله كريم طبعا بالتاكيد. ان شاء الله تتخذ اجراءات يعني سريعه وجاده من قبل وزاره العدل فيما يخص ما ذكرت. اتمنى لك السلامه والقوه لك.
1: والله هذه يطلب اغنيه بالقران باقي ظل يبث معي اغنيه.
0: بل يلا تفضل باعوا عاشت ايدك. اي والله اطلب.
1: اريش عثمان.
0: منو؟
1: اريش عثمان.
0: اريش عثمان
1: دايجان، الاغنيه اسمها دايجان.
0: دايجان
1: دايجان
0: دايجان
1: جان.
0: اوكي
1: تسلم والله.
0: أيني على العين وعلى الراس، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
1: باي.
0: يعني اليوم رسالتنا الى وزارة العدل، يعني مفروض السجن هو مكان لتنفيذ العقوبة يعني مو بس، ما يلغي حق الانسان بحياة كريمة. يعني بالمناسبة اني هواية تجيني مناشدات من ذوي بعض النزلاء، يعني تتحدث عن نقص في توفير بعض الاحتياجات الأساسية واعتماد السجين على ما يهيئوه إلى عائلته، طبعا فضلا عن شكاوي من ارتفاع أسعار بعض المواد. ومثل ما سمعتوا مستمعينا، ارتفاع سعر المواد داخل السجن وداخل المؤسسات الإصلاحية، يعني كيلو البوتيتا يوصل ب6,000 دينار، هذه كارثة. بطل المي ب2,000، هذه كارثتين. السجين أخطأ نعم، بس يبقى إنسان كفلة الدستور على الأقل والقانون حقوق ما ينبغي أن تمس، ما ممكن. فإذا كانت المؤسسة الإصلاحية تهدف يعني والسجن حتى يصلح هذا الإنسان ويأهله من جديد حتى ينخرط من جديد في المجتمع، فطبيعي أنه المفروض نبدي بتوفير هذه الأساسيات إليه، أكل، مي، يتحمم، أدوية ممكن إذا احتاج، تعليم، تعليم، أنطيهم كتب مثل ما صارت في سجون إسبانيا وسجون أعتقد السويد وحتى أمريكا، وكل سجين كان يقرأ كتاب تخفف من مدة محكوميته. فالمفروض تتوفر لهم أساسيات الحياة الكريمة بعيدة عن أنه فوق مصيبته وفوق ما هو يعني خصوصاً اللي الآن مشمولين بقانون العفو العام ومدى يطلعوهم، أنتوا لا تأكلوهم ولا تطلعوهم ولا لوش تردون مكانهم فلوس يعني. لذلك بكل صراحة يعني أنا أنتظر من وزارة العدل أن تنظر بعين الاهتمام جدا والجاد والسريع بهذا الجانب، وأن تراجع نفسها وتراجع آليات توفير المواد والرقابة على أسعارها. العدالة أنه هي ما تقتصر أنتوا هسه من غلط لزمتوا تعو شلون تشرب مخدرات يابا، أخطأ، حكم، تم نطق الحكم بحقه، تم قضاء مدة من محكوميته، شمل بالعفو العام مع عدم الإفراج عنه مثلا هذول الشريحة، أو حتى اللي ما مشمولين بالعفو العام. يعني هو المفروض أنه نأهلهم حتى يكونون أفراد صالحين اللي بعدين تستأنف حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من السجن. يعني هذه تراجع آليات توفير المواد والرقابة على أسعارها، هاي مشكلة كبيرة، هاي تخلق من المجرم مجرمين داخل السجن. يعني لما ألقيتوا القبض عليهم من أجل العدالة مو؟ فالمفروض صون كرامة الإنسان اللي كفل الدستور يعني أيضا تصان ويتم توفير ما يحفظ كرامته. أعتقد وزارة العدل نياشينها كبرت وكثرت، ونأمل أن يفتح ملف وزارة العدل والسجون العراقية وأرزاق السجون والسجناء وغيرها وغيرها من الأمور والبلاوي اللي تحوف بهذه الوزارة ودوائر الإصلاح وغيرها وغيرها وكل الدوائر التابعة لها. مع احترامي وتقدير لمعالي الوزير ولكل الناس المسؤولين اللي بيها، ولكن عليكم ألف علامة استفهام مع 2000 علامة تعجب. نستقبل اتصال جديد. السلام عليكم.
2: صباح الخير سبان.
0: صباح الورد يا هلا.
2: وصباح الخير على كل المستمعين وعلى أستاذ ماجد.
0: حياك الله، تحيات وسام ماجد إلك ومية هلا.
2: ست بموضوع السياسي وما هي مواصفات الرجل السياسي؟
0: نتعرف بحضرتك.
2: مهندس عمر عزاوي.
0: أهلا أستاذ عمر.
2: ست أكو فرق بين السياسي وبين اللص.
0: أكيد
2: إحنا حاليا ما عندنا سياسيين،
0: عندنا لصوص.
2: نعم إحنا ما عندنا سياسيين، لأن السياسة تقام على شيء اسمه الفن الممكن.
0: زين.
2: فن الممكن هو أن يكون السياسي رجل المفاوضات والتفاوض لحصول على أفضل النتائج الممكنة من خلال التفاوض والتسويات وإدارة المصالح. بس ولكن ليس المصالح الشخصية ولكن مصالح البلد.
0: أحسنت.
2: اللي يصير هسه هو إدارة مصالحهم الشخصية ليس إلا.
0: زين.
2: ولهذا إحنا نجد إنه رجال السياسة في السبعينات والستينات رجال دولة يقودون البلد بشكل حسب الظروف المقامة في ذلك الوقت يعني.
0: نعم.
2: أما الآن فهو يدير مصالحه الشخصية. ما يهم البلد، ما يهم مصالح الشعب نهائيا. فهو السياسي أهم صفة به أن يكون مفاوض جيد.
0: مفاوض جيد.
2: نشهده. أحسنت. طبعا أكيد.
0: أحسنت.
2: أن يكون مفاوض جيد ويشوف وضع البلد والمنطقة وظروف الإقليمية وإلى آخره.
0: نعم.
2: مع الأسف إحنا ما عدنا هذا الشيء. هاي ما عدا أنه أن يكون له انتماء وطني مو انتماء لغير بلد وإلى آخره من هذا الكلام المستدرج.
0: نعم.
2: فأنا هذا برأيي يعني. أنا العلم اشتغلت بالسياسة لفترة معينة من الزمن ولكن تركتها.
0: تركتها؟ ليش تركتها؟
2: بان من اطلع على السياسة لو ليت منها
0: صدق اي
2: يعني بلاوي تشوفين اي يعني فتشي مقزز
0: الله
2: مصداقية صفر لا حلال لا حرام ماكو.
0: طيب
2: ولهذا اضطريت ان اتركها يعني لأن بعيدة عن مبادئ وشي اللي تربيت عليه.
0: أحسنت.
2: أي والله. وما عادش تشتغل شخصية يعني معروفة بس يعني راحت في وقتها يعني.
0: نعم.
2: أي نعم.
0: يعني أنا أحييك. أحيي وطنيتك وأحيي صدقك الحقيقة مع نفسك أولا ومن ثم مع مع المنصب إن صح التعبير.
2: من تربى على شيء شاب عليه ستبان.
0: بالتأكيد بالتأكيد. ما أنا أعتقد ذول اللي ما أخلصوا غير ما مربايين يعني هم أصول.
2: لا ما لهم علاقة بهاي القيم والمبادئ والتربية والأصالة كلها ماكو.
0: نعم
2: ماكو. تربين على غير نمط
0: مع الأسف
2: تماما يختلف عن النمط اللي المتعارف والنعرفه. لا ماكو. أنا عاشرتهم وشفتهم.
0: نعم. أتمنى الآن استأنفت الهندسة يعني بدي تعمل
2: بها. أي مواني تركت يعني رجعت إلى
0: هندسة شنو هندسة شنو
2: أنا بالأصل مهندس كهرباء.
0: الله كان صرت لنا وزير كهرباء وسويت لنا كهرباء يا أستاذ عمر.
2: الظروف أحكام وتدرين
0: لو هم تطلع لنا تقول فلوس ماكو. يا عيني عليك.
2: والله ما أريد أفيد بالاتصال أعطي مجال غيري بس والله مشكلة الكهرباء مشكلة أبسط مما تتصورين.
0: أي هم جعلوها مشكلة سياسية
2: ليش
0: كبيرة.
2: ستبان
0: أي.
2: أنا كرجل متخصص
0: نعم
2: مرة قدمت خطة لحل مشكلة الكهرباء.
0: طيب
2: أولا إحنا كبلد العراق بلد نفطي نمتلك النفط الخام.
0: زين.
2: أبسط الحلول أنه أبني محطات توليد تعتمد على النفط الخام وهو الكروت والهيفي أويل. ما أحتاج هاي يعني أهم شيء بمصادر الطاقة أنه أبني محطات مصادر الطاقة مالتها عندي.
0: زين.
2: ما أكون أسير إلى مصادر طاقة أنا ما أملكها. وهذا اللي يحدث يعني إحنا عندنا محطات غازية وغاز ما عندنا. هل يعقل؟ كوفا الآن يبني محطات حرارية في كل محافظة أو كل ثلاث محافظات أنصب محطة حرارية ونفط عندي وكروت عندي هيفي أوين عندي وأنتج طاقة كمان سب السعودية ماكو محطات غازية إلا سبير بايز يعني بس مع الإمرجنسي خالي.
0: نعم.
2: ولهذا احنا دائما بالصيف نعاني انه عدم وجود طاقة يعني كهرباء وازمة لان احنا نستورد الغاز من ايران وايران بالصيف تقلل الحصة مع استيراد الغاز.
0: طيب.
2: فهي مشكلتها سهلة جدا.
0: نعم.
2: بس تدرين يعني تتدخل بها دول مو على الصعيد الاقليمي يعني.
0: طبعا. أستاذ عمر العزاوي سعيدة جدا بسماع صوتك، أتمنى لك الموفقية في عالم الهندسة وتخصصك ونورتني وشكرا جزيلا على الطلة الحلوة. الله يبارك بحضرتك وكل الترحاب، شكرا جزيلا الأستاذ المهندس عمر العزاوي.

0: ممكن نختلف أحبابي بالانتماءات، بس غالبا ما نتفق على أنه المسؤول الناجح هو اللي يخلي المواطن يشعر أنه الدولة تقف إلى جانبه، أنه تعمل لأجله، من أجلكم وفي سبيلكم. إحنا للأسف في العراق نشعر أنه إحنا الآن نداوم بوظائفنا ونعمل من أجل الدولة، من أجل الحكومة. يعني إحنا نقدم لهم، هم ما يقدمونا. ما أعرف يعني هذه شنو من يقود الآخر. يعني أوكي، هم ممكن من باب مسؤوليتهم هم القادة، إنه بس فعليا ماكو قيادة حقيقية. أوكي، ولذلك احنا بصراحة فاقدين الثقة بما يعني اجادت به السياسة علينا من سياسيين. هم حتى مو سياسيين بصراحة. أنا مرات اتابع بعض التصريحات اشوفها ركيكة جدا، وما اعرف شلون يحجون. يعني ما اعرف، يعني السياسي المفروض يكون محترم اكثر، ألفاظة تكون محترمة أكثر. إحنا عندنا ما أعرف من سكلة الرقي للقبل للشاشة مع التلفزيون أو للراديو ويقولوا له أحكي، مع اعتزازي واحترامي لإخواني الباعة المتجولين يبيعون رقي. على الواتساب أحمد ثق لكن بعين مفتوحة، الكل لديه سعر، لا تنسى هذا أبدا. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا عيني، شكرا جزيلا. لومي ويبقى ذكر الله هو الأجمل، بونجور بالحب والعسل الأحلى بانو وسام، أحلى لومي بالدنيا ومنورة يا غالية. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. صباح العسل من بابل، ليش ما تصدر عسل؟ والله لو تشتغل على العسل بابل شد حيلها تصير ميشيغان نمبر 2. أبو عبد الله أخونا العزيز الغالي، صباح الخير.
1: السلام عليكم، صباح الخير والعافية ستفان، طيبة جميلة الخلوقة، صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ست هي مخافة الله، بس مخافة الله يوعدهم، مخافة الله والله ما يسوون هيك بالشعب، خلاص ما عندهم مخافة الله. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يعني شقد يظلمون هالعالم هاي، وشقد يدمروها، وشقد يسووها، وأبسط حقوقنا ما ماخذيها. وما عدنا احنا، ما عدنا سياسي بحظ، الحمد لله على كل حال. تحياتي ستبان، ربي يحفظك.
0: الله يحفظك أخونا أبو عبد الله، وإن شاء الله يبارك فيك. نأمل الله أن تشرق شمس الفرج على العراقيين، ويقودون ناس، أو شوف السفينة ذات تكثر ملاليحها تغرق. فبصراحة أنا ضد هذا الأحزاب، وهذه أنا مع أن يكون رجل واحد هو اللي يقود السفينة. خوما ويزين بالموضوع، واحد يقول إن عطف يمينا، واحد يقول إن عطف يسارا، واحد يقول له لا دير بالك لا تطلع قبل، واحد يقول له اطلع لك اطلع، لو واحد يقول لك ارجع ارجع ارجع ايش قد ما تقدر، ارجع للماضي، كون متخلف اكثر، ارجع ارجع وخلي ربعنا يتقدمون ليمنا يسرى. يلا نروح بريك التسعة، شو رأيكم؟ يلا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: الرشيد FM معك طول اليوم.

صباح الخير مستمعينا الأحبة. قرارات جديدة، لقاءات جديدة، مليارات جديدة، كلها في عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحافتنا المحلية، نتابعها معا في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق في هذا اليوم الأربعاء 29 من تموز 2026 في عالم عراقي. ضبط 2.5 مليار في منزل مسؤول في صلاح الدين. رئيس الوزراء يعلن من أنقرة عن اتفاقية شاملة للطاقة وانتظام اللجنة الدائمة للمياه. قمة الزيدي أردوغان، الاتفاق على إطلاق طريق التنمية. الداخلية تستنهض العشائر لمساندة الدولة في مكافحة الفساد، والنفط ترجع شح الغاز لارتفاع الاستهلاك. منح قروض بفوائد صفرية وإعفاء ضريبي وجمركي لمنظمات الطاقة الشمسية. في الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي التغييرات المناخية تمثل تحدياً يتطلب استجابة وطنية. أيضاً شواني يؤكد أهمية استكمال نقل المحكومين بين العراق وألمانيا. حل أزمة المياه في البصرة خلال عامين، وتفكيك شبكة للاتجار بالأطفال في بغداد يصل إلى نسبة 100% مع منح قروض بفوائد صفرية، إعفاء ضريبي وجمركي لمنظمات الطاقة الشمسية. والقانونية النيابية تناقش 3 قوانين لتحديث المنظومة التشريعية، خدمة وتقاعد. قوى الأمن الداخلي يقترب من التصويت. بحث مع أردوغان ملفات المياه والطاقة وتطورات المنطقة. الزيدي يعلن من أنقرة الاتفاق على إطلاق تنفيذ طريق التنمية. بغداد وأنقرة مرحلة جديدة نحو شراكة أوسع. وفي صفحة محافظات، حظر سير الشاحنات والدراجات على طرق المشاة وزيادة الرحلات الجوية. استنفار أمني ولوجستي يواكب الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة. إنجاز 88% من مستشفى الأورام السرطانية في ذي قار، وتخفيض 50% من ديون فواتير الكهرباء في الإقليم. نفط الشمال، رفع الطاقة التصديرية للخط العراقي التركي. في إطار حملة واسعة لتعزيز قيم النزاهة والإصلاح المجتمعي، الداخلية تحشد المضايف العشائرية لدعم جهود مكافحة الفساد. تعكف على إعداد برامج جديدة لدعم ذوي الإعاقة. العمل تطالب بتضمين زيادة راتب المعين في الموازنة. رفع حجب التموينية عن أسر أكثر من 1 مليون منتسب أمني. التربية النيابية تتجه لتثبيت مخصصات 150,000. إلغاء مسقط الرأس في تخصيص أراضي التربويين. في صفحة عربي ودولي، تحذير أممي من جرائم حرب في لبنان. ووفد حماس في القاهرة لبحث اتفاق وقف النار. الصين تبدي استعدادها للتوسط بشأن أوكرانيا. الجيش السوداني يدعو أبناء كردفان لتسليم أنفسهم. وإلى طهران التي ترفض استخدام تعويض السفن من الأموال المجمدة، وترامب يجدد تهديده باستهداف إيران.

التنمية، 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية، واستهداف منشآت عراقية من قبل مجموعات مرتبطة بأوكرانيا تجاوز خطير. السجن المؤبد لأحد أبرز مهربي المخدرات ومصادرة أمواله، نائب يفجر قنبلة نتائج التربية، طلبة مؤجلون حصلوا على درجات، وتقرير رقابي يكشف 26 تريليون دينار ديون شركات عامة. العراق بين أسوأ دول العالم من حيث أوضاع النساء. لجنة الطاقة، زيارة الزيدي إلى تركيا ستركز على 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. بغداد تحقق في استهداف منشآت سعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. في صفحة تقارير وأخبار، بتوجيه من محافظ ميسان، إرسال الآليات التخصصية لدعم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة. محافظ بغداد يستقبل نخبة من المخترعين وأصحاب الشهادات العليا، ويوجه ببلورة إطار مؤسسي لدعم ابتكاراتهم. المصرف الزراعي التعاوني يفعل نظام الدفع الإلكتروني للنزلاء في مديرية الإصلاح العراقية. مديرية العيادات الطبية الشعبية في الأنبار تنفذ زيارة إلى إحدى عياداتها، جولة تفتيشية مشتركة بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة الداخلية. لاستيعاب الأعداد المتزايدة، شركة المسافرين تعزز أسطولها ب250 باصاً في المنافذ الحدودية. والعراق يعلن ارتفاع عدد الزائرين الوافدين للأربعينية إلى أكثر من 1.1 مليون زائر. 9 وزارات بلا حسم، توافقات مؤجلة تربك استكمال كابينة الزيدي. أيضا أنشطة الوزارة، قسم الجودة الشاملة يقيم محاضرة عن أهمية استخدام منظومات غاز السيارات LPG وأثرها على البيئة. مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة يجري جولة تفقدية مسائية لقطاع الرصافة المركز. التربية تسجل مواليد 2020 وكانون الثاني 2021 بالصف الأول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع في العام المقبل. أخيرا، سرقة حجر البيئة، تجارة سوداء تهدد سلامة السيارات والهواء في العراق. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا المحلية، وبنجور لازال يستمر.

نساء الجور احبيني، ويا من احببتك حتى احترق الحب.

خريطتي، حبك خريطتي، ما عادت خريطة العالم تعنيني، وحبك خريطتي.

صباح الخير والعافية والسلامة عليكم مستمعينا، تحية لمن يراسلنا على الواتساب على 077-00-11-4-5 أو يتابعنا من خلال اللايف ستريم الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على تطبيق الفيسبوك. على الفيسبوك الأخ وسام الشامي، صباح الخير ستبان، و صباح الخير ستبان وكل الكادر والمستمعين، يسعد صباحك أخونا الغالي ومرحبا بيك. فارس أحمد، صباح الخير ست الكل، ستبان منورة في بنجور، الصباح الجميل وأحلى المواضيع اللي تنورنا في الصباح، وأحلى صباح الورد على مخرجنا الرائع والمستمعين الكرام. حياك الله يا فارس وصباحك فل. دكتور معا محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى ستبان والمخرج المبدع، دوما مبدعين أينما كنتم. شكرا يا دكتور معا. خمسة من قواعد أساسية لبناء الزواج: الثقة والاحترام والاهتمام والصدق والتفاهم بين الزوجين. صح. حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكون أغنى الناس. هو احنا يا دكتور، واعتقد هي صفة مو عراقية، يعني موجودة عند الناس عامة، عدم الاقتناع، عدم الرضا. يعني هسه لو تنطيه، لو بإيدك مثلا 30,000 دولار ويجي واحد تنطيه 10,000 دولار، هو عينه راح تكون على 20 اللي باقي عندك. والله يقول لك زين، ها زين طيلي فلوس كارت ابو العشرة. فما عندنا قناعة، ما نرضى. ارضى بالنصيب ترتاح بالحبيب. جوعان روح كل قص وشرب زبيب. عمر جمع المفرجي، صباح الخير والسعادة علي، أهلا بالنرجسية. مبروك عمر صباحهم أمير والكادر، هلا هلا. يقول: لا أعلم ما تخفيه صدوركم من أحزان، ولكن ولا أعلم ما تريدون من

0: الدعوات، ولكن أسأل الله لي ولكم راحة تسع الكون وما فيه. يا رب كل الأمان المؤجلة والدعوات التي لا نعرف كيف نصيغها وأنت أعلم بها، وكل دعوة يا رب نرفعها لك فاكرمنا بها واقعا، وافتح لدعواتنا أبواب السماء. صباح الخير، صباح العافية يا عيني، وأحسنت والله. مرات شايفين تروحون مثلا للمراقد المقدسة، تروحون مثلا تصلون بالجامع بالحسينيات، أو مثلا لا هيجي يعني أنتوا بالبيت مثلا بالصلاة أو ساعة أذان تريد تدعي، ما تعرف إيش تدعي، يعني مرات يغيب عنك صياغة الدعاء. أبدا لا يضيق خلقك ولا يضيق صدرك، لأنه الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأشياء اللي ما تقدر تنطقها أو الأفكار اللي أنت ما تقدر تجمعها حتى تنطقها مرتبها الكريم كلها عنده. هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، أهلا أخونا الطيب. نور صباح، صباح الخير. نور صباح حبيبي علاوي، أنت هنا؟ يا علاوي شي سوي هنا خي؟ دادة علاوي جابك هنا؟ علاوي مو ابننا، مو ابننا. زين، نروح نقرأ الواتساب وأحبابنا اللي مشاركينا. صباح الخير إلى أحلى صوت صباحي بعد فيروز، صباح الخير على الست بان المتألقة والمتميزة، أحييك على برنامجك الناجح والرائع الذي يدخل القلوب بدون إذن مسبق، متابع يومي للبرنامج، وأتمنى من الرائعة بان أن تخصص إحدى حلقات البرنامج للحديث عن موضوع الولاء للوطن إن أمكن، لأن ما نراه ونسمعه في هذه الفترة ما يغيض القلوب في هذا الجانب الحيوي والمهم. تقبلي فائق احترامي وتقديري، أبو صالح من قلب العالم. صباح الورد أستاذ أبو صالح، كل التقدير وكل الترحيب بحضرتك، شكرا لإطرائك وكل ما ذكرت، والحمد لله أنك ترانا بهذه المرتبة. فيما يخص الولاء والوطن تناولناها في الكثير الكثير من الحلقات، ونكاد نكون يعني نعرج عليها في كل موضوع يطرح فيما يخص الوطن، لأنه أنت بالتالي أي مشكلة يقع فيها المواطن أو أي علاقة سيئة بين المواطن والسياسي هي يرجع جذرها إلى الولاء لهذا الوطن. المواطن إذا كان عنده ولاء إلى هذا الوطن تلقى الشارع نظيف، وتلقى أكو حفاظ على المؤسسات العامة، تلقى أكو احترام للقانون، احترام للأفراد بالشارع وإلى آخره. السياسي إذا كان ولاء للوطن راح تلقي الوطن مزدهر، والمواطن العراقي مكتفي، يكاد يكون مكتفي على الأقل. فغياب الولاء هو ما أوقعنا في هذه الطامة الكبرى. لو حضر الولاء للوطن كان أصلح الأمر، ولكن ما باليد حيلة يا عيني، ما باليد حيلة. تحياتي إلك وبوركت وكل التقدير. طيب ننتقل الآن إلى رسالة أخرى على الواتساب، وهي من الأخ حسام أعتقد من السويد. صباح الخير ستبان، أتمنى لك ولجميع المستمعين صباح جميل وراحة البال. حسام من السويد، يا صباح الورد أخ حسام، إن شاء الله يومك سويدي رائع وبنكهة عراقية مع برامج راديو الرشيد. ست سحر الخفاجي حبيبتي تقول كبرت بان صارت أحلى من نيسان. صباح الخير قناة الرشيد، صباح الخير مستمعة المستمعين الكرام حبيبة قلبي. أوكي سحورة، شكرا حبيبتي. زين حسين الشيباني، بونجور يا أبو علي، منور.
1: صباح الخير علي ستفاني الغالي، صباح الخير على الكادر والمخرج والمستمعين، أو تحياتي للأستاذة ست شذا، طلة مميزة، ويا رب تكون من عائلة الرشيد اف ام. ستفان، كلنا شايفين رأفة الهجان لما محسن ممتاز ضابط المخابرات كان يبحث على شخص يجنده لتل أبيب يروح ياخذ معلومات، فقال له صاحبه حسن صقر. طبعا أنا من أشد المتابعين لهذا المسلسل ودائما أعيده، فقال له حكاية، قال له أنا أريد واحد بطل وشجاع زين ويعرف أنه هو رايح يموت لكن مو لازم يموت. إحنا بالعراق الراد لنا سياسي من هذا النوع، ما راد لنا واحد بس يعرف بالسياسة، لا، هاي بكل العالم يجوز يحتاجون إلى سياسي ناجح لا أكثر ولا أقل. إحنا لا، إحنا راد لنا إنسان بطل وشجاع وحارق خارق مثل ما يقولون التعبير العسكري، يعني من نوع خاص، من يعني من سلالة فريدة، فتشي يعني خارج الوصف. يلا يقدر يدير أمور البلد، هذا يعني هذا الشيء ما أعتقد موجود، وللأسف إنه كل واحد يجي يقول أنا سياسي بس هو مو سياسي. تحياتي.
0: يعني ألف تحية لك أستاذ حسين شيباني الغالي. ما أعرف ليش حسيت إنه إحنا غلط وما يرادلنا إنسان عادي، يرادلنا إنسان خارق. يعني هل إحنا أكثر ضراوة إن صح التعبير من الهند؟ يعني هذه الأعداد الهائلة من الشعوب اللي يقودها رجل واحد، يعني كيف تمت قيادتها، كيف تم تمشية مصالحها وأمورها وترتيبها، وعايشين مع أنه مع اختلاف دياناتهم، شي يعبد البقرة، شي يعبد القنفة، شي يعبد الموبايل، شي يعبد والله شي يشوفون يعبدون، بس هم يعني ماشي أمورهم الهند ماشي. فإحنا ما يراد لنا رجل خارق، أعتقد يعني إحنا بسطاء، إحنا نريد كهرباء ومي، رواتب زينة، والشباب هاي العاطلة عن العمل تشتغل حتى تتزوج وتفتح بيوت وما تنحرف، نريد إخلاص للوطن، ما نريد الجيران يذبوننا مخدرات، يذبون أشياء تعمل بزنس لصالح إسرائيل. نريد كل من بحاله ونسد بابنا علينا ونقعد نتنعم بما قسمه الله إنا، وهذا أبو البيت يكون رجال متهدي صلب حازم، ما يسمح التدخل الجار، ما يسمح للمذنب أنه يتمادى، ما يسمح للأصوات النشاز أنه تعلى على مصلحة وطنه وبلده. وانتهى كأس العالم، انتهى، هي ما يراد لها روحة للقاضي، لا يراد لها جريندايزر ولا فتكائن فضائي من بلوتو، أو يراد لها إنسان أولا يخلي الدين على جهة، لأنه أنت إذا دخلت بالدين هنا راح السالفة تدمر. هذا رأيي الشخصي، أنك تكون تتعامل مع المواطن، الوطن والمواطن سياسيا فقط. كيف تتعامل مع موارد هذا الوطن وتسخيرها وتوفير العيشة الكريمة من خلالها إلى المواطن، مو تنهب الموارد، مو سياسي يجي عبالك قرضة مو يشيل ويكرف ويخلي بجيبه، لا، يجي يشتغل هذا خير بلده لبلده وينتهي. يعني ما متوفر هيك إنسان هنا الحكي، ما متوفر إنسان سياسي صالح متربي، ابن عائلة متربي، عنده صدق صدق، عنده الالتزام بالكلمة، عنده الهمة إن صح التعبير، همة، ويكون جاد ونشط حتى يشتغل على مصالح هذا البلد، مو كأنه دمى تحرك بخيوط من يد أعلى من أياد خفية على المواطن، مثل الدمى يحركوهم. هاي شايفين العابم والخيوط بالضبط. مع ذلك كل التقدير يقول لا مو غلط، بس المر بينا خلانا مو طبيعيين وصرنا ناس أكثر عداوة وشراسة للأسف. طبعا طبعا هو كله بسبب هذه السياسات، خلقت من المواطن إنسان شرس متوحش، مع احترامي، مع عدل ذول الثابتين الطيبين مثقفين، لا هذا ما يقدر يتجرد عن أخلاقه، هذا متربي محترم محترم، بس هواية ناس شرسة طلعت، أفقدون الثقة ببعضنا، خلقوا نزعة الغلب بيناتنا، واحد يريد يغلب الثاني ويحود النار القرصة، شون يعني كله بسبب هاي السياسات الخاطئة. ناس ما تعرف، وإلا شنو يطلع سياسي؟ المفروض هو سياسي وقاري كتب ويجي يتدخل بطبخ العراقيين، طبخوا هيجي وكلوا هيجي. لو تجينا وحدة ما أدري مين تقول يعني عادي احتروا، شنو المشكلة؟ احتروا احتروا من أجل أخوانكم في دولة معينة، أو احتروا لأنه البلد الآن ما أدري يعني، والله العظيم واحد هذول معقولة رح يجون بالدورة الانتخابية الجديدة؟ معقولة رح يقعدون في البرلمان القادم؟ يعني بعد زحمة علينا، عيب. احنا مرينا بفترة كنا ما مصدقين، ها ما شايفين بعيوننا انهم هذول بايقين لو لا، بايقين لو لا، ها سراق حرامية، وبعدين بس احنا ما شايفين بعيننا، لسه شفنا بعيننا، شفنا كتكوت صغنن بايق هالقد. فانت تقيس على القبشات اللي موجودين ممكن ايش قد ماخذين، هل راح ترجع تنتخبهم من جديد؟ يعني هذه هي الكارثة، كارثة الكوارث. اذا صدق الله يستر، هسه يجي واحد يقول احسن انتخبوا على موت صوتكم ما يروح ما يروح لوين صوتنا. نرجع الى علاء ابو ادم بعث لنا فويس. اهلا اخ علاء.
2: صباح الخير ستوان، عليك على كل كادر اذاعه الرشيد المحترم والمخرج المبدع وسام ماجد، وتحياتي لكافة المستمعين من داخل وخارج العراق، أخوكم على أبو آدم، تحياتي.
0: ألف تحية إليك وحياك الله، وإن شاء الله يومك سعيد يا عيني. لومي تقول الصفة التي يمتلكها السياسي يجب أن تكون الشجاعة الأدبية. زين. الباشق يقول إذا تحالف اللص مع رجل الدين فمن الصعب هزيمتهما، حيث يصبح رجل الدين لسبب

هات طلع شو نسمي صدوق كذب بوذي انت شنو بوذة هو هذا بوذة والله شكله مال بوذة زين زين هذا تجيب له واحد الان قاعد بالهند والله مره هسه ما اقدر اذكر شنو شفت لكم شفت اشياء يعبدوها بالهند ديانات ما انزل الله بها من سلطان والله العظيم تخيلوا يعبدون حتى الكحول يعبدون الكحول ويجون وأبسط شيء شفته من التزامهم أنه كانوا لازمين سرة بكل احترام على أداء القربان. إحنا هنا وين؟ إحنا هنا وين؟ دروح هسة روح هسة للمعاملات وشوف شلون يجيك بالرتبة ضرب السرة مرة رجال طفل شايب عجوز لا لا لا لا لا شنو تعال عيني انت محرر فلسطين لو تجيك وحدة تقول للفلك ولا تقول للقمر وخرواني بمكانه هاي هيجي كاسبر تفوت للسرة والله كاسبر بحيث احنا نفتح لها مجال انت رأسا تشعر بروح التعاون معاه عاد يجيك هذا ابو بيت انجاناي شلون المجوي هذا شلون توخر من السره ما تكلو ما توخر ايش حدك ما توخر لو اجى الحجي زين وين وصلنا وصلنا الى الاستاذ مجيد الكعبي السلام عليكم خويا امير تم عمل سباق تجديف بين الفريق العراقي والياباني كان قارب يحمل على متنه 9 أشخاص وفي نهاية السباق وجدوا أن الفريق الياباني انتصر بفارق كبير جدا وبتحليل النتيجة وجدوا أن الفريق الياباني يتكون من مدير القارب 1 و8 مجدفين الفريق العراقي يتكون من 8 مدراء ومجدف 1 حاول الفريق العراقي تعديل التشكيل ليتكون من مدير 1 مثل الفريق الياباني وتمت إعادة السباق مرة أخرى وفي نهاية السباق وجدوا أن الفريق الياباني انتصر أيضا بفارق كبير جدا من المرة السابقة وبتحليل النتيجة وجدوا أن الفريق الياباني يتكون من مدير قارب 1 و8 مجدفين والفريق العراقي يتكون من مدير 1 و3 مدراء إدارات و4 رؤساء أقسام ومجدف 1 فقرر الفريق العراقي محاسبة المخطئ فتم فصل المجدف الله ما أروع مثل عدل حتغرق ليش كل من يقود واحد هنا واحد يريد يطلع يسرى خلى اكتب قصيدة زين فاحنا ربيعتنا من هالسالفة احبابي كلها تريد تقود البلد الى الهاوية هو القيادة وين يريد يدبك بالهاوية فهو اللي دا يصير بينا هذا حسام يقول الصفة التي اللي لازم يمتلكها سياسي وخاصة بالعراق هي أن يحب للناس ما يحب لنفسه اللي يحب الناس قال ثقوا يكرهونه ثقوا والله العظيم 1-2-3% من السياسيين يحترمون الشعب البقية ثقوا بالله يكرهونه يكرهونه فعلا يكرهونه يعني يكرهونه وما يحبونه وما يحترمونه وما يقدرونه وما يتمنون يعني ما يتمنون نصحه

0: يتمنون نوفق، وهم مشاريع لدمار هذا الشعب. تعرفون ليش؟ والله تعرفون ليش؟ لأنه نذكرهم ماضيهم، ماضيهم عدنا نعرفه. هسه أنت أني الوالد رحمة الله على روحه الطيبة، يعني لما كانوا يطلعون بعض السياسيين وهذا فيضحك، أقول له منو هذا؟ شنو؟ يقول هو شوفي هذا اللي يده يحكي، هذا فلان ابن فلان ابن فلان، هذا اللي كان يجي وكان يجي. حتى كانوا يبوقون قناني غاز، تخيل هالمستوى الرديء. الزمن خدم خدم هذولا بواقين سطوح وغاز وهيك وقطع طرق ويبقون ملابس من الحبل، يعني سمعتهم سيئة، ولا أريد أن أخوض أكثر بهذا الموضوع. تخيل يعني بس. تنتخبوهم الدورة الجديدة؟ أي ننتخبهم ستبان، بسوي لكم سحر. شنو هذا من الحب يا قلبي؟ شحالاتها من تجي الانتخابات ويطيق دجاجة تخبل على تمن لو محشية وخمسين ألف دينار معدلة واحتمال وياها كارت. شوف شنو هل جاي بيده ميئ له ما بايق زين، ونهاية دورة انتخابية يعني موشل زين. شحالات هيك وتاخذهن وتروح تبصم له وتجيب العشيرة وياك، أهلك وعشيرتك كلهم على دجاجة دجاجة وما أدري شنو هاي كل هذا الدجاج اللي أكلتوه دتشلكم ريش، سوالكم جنحان، قدرتوا أن تشوفون وجه الفرج؟ شقد أكلتوا دجاج من السياسيين وصلت بيهم ينطوكم نص دجاجة على مود تبيع صوتك وبعد صوتك، مع أنه أنت مو جائع لهذه الدرجة، ولكن ما أعرف هي هذه عندنا صفة في البعض طبعا مو بالعراقيين الأصلاء. فتشوفهم تكاتلوا على النص دجاجة، تكاتلوا على الكارتة أبو الخمسة ومسح أكتاف السياسي حتى ما أعرف شنو. بلكي هذا ابني، بلكي تخليه بالمعهد الفلاني، بلكي ما أعرف شنو. اي صار يا بتاخذ منها الشارب، عفية شارب بجوا كل شعراية 66 شيطان، والملف منك الفاية اللي ياخذه ويذبه بالنفايات. كل دجاجتك وكل فاضل. صباح الخير يا فاضل، مشاركنا بفويزين جميلين، يا هلا.
1: خير والبركة، والله صفها واحدة ست، إذا تطوئي يتصف بها الشعب بمحكومي بحكامه احنا بخير، حب البلد بس، لأن إذا توفرت هذه الصفة بدءا من الشعب ما راح يختار إلا الشخص المناسب لأن يحب بلده. مستحيل يجيب شيء مو زين للي يحبه اللي هو بلده. أما الحاكم فإذا يحب بلده ويحب شعبه أيضا راح يحب شعبه، لأن هذا شعب مفروض عليه من محبوبه راح يخدم هذا الشعب. خلاص حب البلد، ولنا أسوة في إخواننا المصريين يموتون على مصر
0: طبعا،
1: يقومون يقعدون مصر ومصر ومصر ومصر.
0: انت هسه شاهد الاعلانات المصريه شلون يتم صناعتها، يعني شركه لحوم معينه تسوي برجر، تسوي كفته، تسوي ما اعرف شنو من خيرات مصر، احلى والذ حاجه مصريه. فشي ده أكل هذا النفس الوطني اللي يومهم مغمس بالوطن، أكلهم شربهم الوظائفهم إعلاناتهم كل شيء، طرقهم مشاكلهم، حتى مشاكلهم ما يذبوها على بلدهم، وتشوفوهم يخلقون من لا شيء شيء، مبتكرين، عظماء المصريين، عظماء، تحية لهم. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، مرحبا أخ عباس.
2: تحياتي لشخيت الغالي ستبان وياك عباس الحمداني. والله السياسيين هسه قام يبيع علينا ثلج ونشتريه غصبا مو علينا، الحمد لله والشكر. والله عمو مو سياسيين، شياطين، كلها تمت علينا، السياسي ورجال الدين كلها سووا علينا فيلم، ممكن مو هندي ما اعرف شنو اخراجه. هسه احنا الحمد لله والشكر لا ننتخبهم، وين نلقى احسن من هيك وجوه جايبونا باسم الدين؟ مو كفايه يخلون العالم جاي تمشي سيدنا الحسين سلام الله عليه؟
0: هسه من مشايه غصبا عليهم وعلى قبلهم وعلى بعدهم، مشايه تبع ابا عبد الله الحسين، هذه امور ويا النفس ويا الدين غصبا عليه. لا يا معايزة، هم مو جونب، لا يا معايزة يعني، وذا وصلت هالمواصيل فعار علينا أن نبقى ساكتين. المسألة مو هنا، المسألة أنه ماذا طبقوا من رسالة الإمام الحسين اللي هي عدم الوقوف مع الظالم، التضحية في سبيل الدين، التضحية في سبيل الإنسانية، التضحية في سبيل حق الله، حق الله. أكو شيء اسمه حق الله؟ ذاك اليوم كنت أتكلم به، يعني أكو شيء اسمه حق الله هذا لا تتجاوزه. أوكي، هذا رزقك اللي مدخولك الشهري، هذا حقك، بس بهذا حقك أكو شيء اسمه حق الله، لا تنسى، لازم تنطي حق الله للفقير، لليتيم، أختك المحتاجة، أخوك اللي ما عنده شغل هسه، أمك وأبوك طبعا يعني، فهذا حق الله. إحنا الجماعة ذولا ما عدهم حق الله ولا حق عبد الله، على قولة أهلنا بالغربية ما عدهم حق دوم. عندنا مسج بعد من الأخ، لحظة، أبو دلة، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، تحياتنا لك والأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. ستبان، هذول حرامات نسميهم سياسيين، السياسي له قيم وعنده أخلاق تجاه بلده وتجاه شعبه وتجاه سماء وأرضه، ويدافع بكل قوة عن هاي كله، عن وطنه. هذول مو سياسيين، هذول مجرد خوانة.
0: نعم.
3: زين، فالنتيجة إذا نريد نصلح العراق لازم

0: ستوان فيروز العراق، تحياتي لك والمخرج وكل المستمعين. ستوان، بخصوص يعني اختيارنا للممثل للشعب، هو المشكله مو بالاختيار الشخص، المشكله بالمؤسسه اللي اللي اللي يخدم بها هذا المرشح من قبل الشعب. هي اصلا النظام البرلماني نظام حديث على العراق، تاريخ العراق كليته تاريخ ملكي وتحول الى جمهوري، وبعدين من يتحول الى برلماني شيء جديد علينا، افاق للسرقه تكون موجوده. والله لو اكو لو ناس معاصره الرسول وتشوفوا البوق اللي دا يصير والفلوس التايهه اللي قدام عينهم بالبرلمان، الله وكيلك حتى اسلام ما يضل. هو الفكره النظام اللي يدير البلد، هو النظام كله خاطئ. فلو تجيبين يعني ناس نزيهين وامينين هم راح يقدموا لك شيء، لان راح ينجرفون حالهم حال السراق. تحياتي لكم صفوان.
1: حياك الله، حياك الله ابو خطاب الذهب. إذن أحبابي، يعني اليوم إحنا محتاجين، أعتقد الصفة الأكثر يجب أن تتوفر في شخصية السياسي العراقي أن يكون مثقف سياسيا، أن يكون مخلصا للوطن فقط، يعني ما يتكلم باسم جهة أو حزب، ما يتخذ قرار على مود هالحزب أو يلغي قرار من أجل هذا الحزب، أن يكون ولاء للوطن فقط، وأن يحافظ على خيرات هذا الوطن وكرامته، وأن يلتزم بحق الله اللي حكينا به، حق الله. لهنا انتهى بانجور. باشر إن شاء الله أحلى من اليوم بوجودكم الطيب مستمعينا. إن شاء الله الحلقة راقت لكم. أترككم في أمان الله وحفظه، فتقبلوا تحياتي في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يخليك.
7: نتمشوا يعني
1: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافر إلى العراق. رئيس هيئة النزاهة حرب العراق على الفساد لا تعرف الحدود ولا ملاذ آمن للفاسدين خارج البلاد. كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تنهي مقاطعة اجتماعات مجلس كركوك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الداخلية تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط بجرائم الإتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال في بغداد. الخارجية الإيرانية تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر ولم نقدم أي طلب للتفاوض معها. ألمانيا تقود الجهود الأوروبية في الحرب التجارية المحتملة مع الصين. طقس العراق ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: الرشيد أف أم المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 1,000,000 زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف البيان أن عقد الاجتماع جاء بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد، وتابعته عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. ذكر المقر المسيطر للأربعينية في بيان أنه مستمر بمتابعته الميدانية لحركة الزائرين الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم زيارة الأربعين من خلال تنسيق أمني وخدمي متواصل يهدف إلى ضمان انسيابية دخول الزائرين وتنقلهم. وأكد أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 1,000,000 زائر، وذلك منذ الأول من شهر محرم من الحرام، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة توافد الزائرين مع اقتراب موعد الزيارة. قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن الحصيلة غير النهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي السعودي المشترك، والتي استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهدا وإصابة 32 آخرون. قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه استمرارا للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفضول عصابات داعش الإرهابية، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب واجبا أمنيا نوعيا استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو نور، والذي يشغل ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. أخيرا صرح نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق هرمز ستعد هدفا مشروعا، مؤكدا أن سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفيما يتعلق بالملف التفاوضي قال أن بلاده لم تتلقى أي مقترحات للتفاوض مع الولايات المتحدة خلال الأيام 15 الماضية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إيران عبر سلطنة عمان بأنها لا تنوي تنفيذ أي عمل عسكري ضدها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 1,000,000 زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد.

0: وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: نكتب شو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام، أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافر إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. الداخلية تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط بجرائم الإتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال في بغداد. مسؤول إيراني نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. ألمانيا تقود الجهود الأوروبية في الحرب التجارية المحتملة مع الصين. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساءكم ورد، مساءكم أشياء لطيفة وجميلة. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر. شكو ما تقلب عندك الأيام، إيه بس تواريخ ليش؟ هاي الشهر الثاني حياتي، إحنا سبتمبر، عندك أكل؟

ايه طبعا بالتقديم اكيد يعني وياكم عبير بياتي، اما بالخرج فانتوا عرفتوا يعني اكيد عرفتوا بعض. ربط كل المناسبات ما لكم علاقه.

شغله ذكرتني بالونيا ويعني انا من وحده من مواطني العراق اللي اني متندمه على شيء صار ب 2025. قولي شنو؟ قولي شنو؟ شايف انت تجيك شفت فرصه؟ لا لا، تجيك فت فرصه معينه بحياتك وعليك انه تستغلها، وبعدين تروح هاي الفرصه وضل تاكل بروحك ليش من... فكان 25 فرصه كبيره جدا للعراق بانه هو يشغل السياحه عنده بشكل حقيقي. هاي سالفه مال تعالوا بيت بيتكم وهاي القهوه ببلاش وهاي ما ادري شنو. يلا شلونكم، شخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا ويانا اكيد بالاخراج عمار كامل. نرجع باحة، شفتوا احنا بغير عالم اليوم يعني حلوة. لا لا حلوة عليك، الله عوفة، احسن مخرج بالعالم عمار كامل.

يلا مستمعين ما بلش اكيد تحيه كبيره وجميله وحلوه وتي كلها لمنتصر العزيز، تحياتي لك منتصر. شكرا. انا منوره الجو اكيد، بس عمار لا طبعا مو ايدني ايدني. يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقه اليوم. شوفوا من ضمن الاشياء اللي مثلا ياخذون هذه العادات ممكن تكون موجوده بدول العالم خصوصا الافريقيه وغيرها، تشوفوها غريبه فاهميني، يعني اكو عاده معقوله هيك يسوون او ما هي، يعني هم يعتبروها طبيعيه لكن احنا نعتبرها انه هي غير طبيعيه جدا. بالمقابل هاي البلدان نفسها من نشوف احنا عاداتنا وتقاليدنا ايضا تصفن وتقول شنو دا يسوون هذولا، هم احنا هي مختلفه عنهم وعادات غريبه وما موجوده، ويعني يمكن حتى احنا بداخلنا هم نقول انه هاي شنو هاي العاده الغريبه اللي احنا دا نسوي، بس نرجع ونقول انها عادات وتقاليد احنا استورثناها من اجدادنا اهلنا نشوفهم ونسويها. هسه نقول عسى ولعل انه تطلع صحيحه فاهميني، هذه نقول لك بلكي الله انه تكون هذه العاده هي صحيحه، مثل هاي مال لجلب الرزق للسلام السوالف. فاليوم راح اسالكم سؤال، شنو العاده اللي احنا نسويها العراقيين لو شافوها البلدان الاخرى الاجانب دا اقصد راح يقولون شنو دا يسوون هذول، يعني عاده تحسوها كلش غريبه، فشنو هي؟ انا مثلا اقول اكو هاي البنت اللي نعرفها شلون بالله اوقف اللي من يطلع الضيف من بيت ما ادري سامع عنها، هاي يطلع يكون سوس على اساس انه يعني حتى بعد ما يرجع لهم ما ادري شلون. ف لا انا اصلا هي وين اكو مكناس تدري ذاك اليوم والله والله والله ما خليت محل ما دورت على هذه المكناسه مالت قبل والله، لا ما اريد بالله شو اسوي ابيع ابيع العظيم ماكو وين مستحيل والله قليل. فنرجع لموضوعنا، شنو العادة الغريبة اللي العراقيين يسووها بالتالي ممكن الأجانب إذا شافونا راح يقولون هذول ايش يسوون؟ أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115. شن سوى منتصر بلاء ترى إبداعك هذا العالم راح يشوفون الأغنية ما يقولون عبير عجبة، راح يقولون أنت حلو تطلع أغاني.

0: أقول لك أنا قلت الأرقام. يلا رح شلون قال لكم السيارات يعني أكثريتها اللي طبعا الله هذا بعد موافقة بعد هاي السيارة الآخر موديل هاي أنا موجودة مثل ما باحة سلطان قال لكم يعني نفس الحكاية تنعاد لكم. فاللي ما سمع الأرقام على شاشة الطاقين للطاقين. يلا عدنا اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: ألو عبير.
0: هلا هلا.
1: شلون هالحلويات مال الإذاعة؟
0: شكرا.
1: حياتي لي تحياتي المخرج.
0: نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك ويخليك الله يحفظك.
0: دير بالك تقول لي مسامع الموضوع. لا شفت العقاب البارحة بلشت بيه ترى. دير بالكم.
1: بس أنا مرات معذور ترى مرات طالي.
0: وسام وسام شفت العقاب اللي بلشت.
1: اليوم يوم سمعت.
0: إيه.
1: أنا يوم سمعت.
0: إيه. حتى.
1: شايفة هاي العروسة من تجي.
0: إيه.
1: إيه العروسة من تجي أول يوم العرس فيذبحون دجاجة. اي فهاي اكيد اذا شافوها سيقولون اوه قطيع هذا حيوان شلون يذبحونه
0: هيك اوه لا يعني صح صح
1: يعني يعني جوز مثلا ينصدمون مثل على عندنا هاي ما اعرف شنو معناها انا بصراحه حتى انا ما اعرف شنو انه خير ما اعرف
0: يعني اعتقد مثل فجران دم هيك بعد العين يعني ما اعرف انا
1: هي المهم العروسه من تجي يذبحون العفو جواها دجاجه فهناك اكيد انه هذا حيوان ليش يذبحونه وخطيه
0: لحظه ادراك أنا ما سووها وياي صار 6 سنوات متزوجة إيش كم دجاجة أطلبهم يا
1: ها مو هاي المرة يعني هاي تجي يعني على أبو حتى تجي خير وياها أنت أصلاً أنت كلش خير فما أخذها
0: يا به قنعني
1: فما أخذها أنت كنت خير والبركة أكيد
0: ها هي مسامحتهم. طيب وسام تحياتي إليك أنا كلش أشكرك نورتنا. خلوني أعيد السؤال اللي

نظام جديد لكافي دكافي. عمي طفوا الراديو، طفوا الاستماعين والله، عمي طفوا طفوا والله. يلا سؤالي راح اعيده للي انضم ويانا جديد على السماع، لانه العقاب بعده موجود ترى، لا تنسون بارح شلون عاقبت. اوكي السؤال يقول شنو العادة اللي موجودة عند العراقيين لو شافوها الأجانب راح يقولون شنو دي يسمون هذولا؟ مثل ما احنا نقرأ العادات الغريبة عند الدول الأخرى فنقول هذه عادة غريبة شنو دي يسووها ليش كذا، فاهميني؟ يعني تلفت انتباهنا. فنفس الحالة احنا هماتين يعني عندنا عادات معينة، يمكن هم هماتين يعني يقولون شنو دي يسوون هذولا.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، ذكر ارقام هواتفنا 0780211 1115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 1115. أكيد هذه أرقامنا جاهزة لكم، وبالتالي سؤالي اليوم يقول شنو العادة اللي موجودة عند العراقيين أنتوا تقولون لو الأجانب سمعوا عنها أو شافوها ممكن يستغربون. وسام انطاني عادة اللي هي قال باعتبار أنه هم كلش يعني عندهم خط أحمر الموضوع سوري من عندكم الحيوانات، فقال ممكن أنه من العادة اللي ممكن يستغربون عنها اللي هي من بدخول العروسة إلى البيت يعني بيت العريس، فبالتالي يذبحون جواها دجاجة أو جوا رجلها فيشوفوها هذه غريبة أو ليش أو شنو سببها يعني. فأنتوا ذكروا لي العادات اللي ممكن تكون هي غريبة وملفتة للنظر تجاه الأجانب. اتصال يعني هيثم يوسف ودجاجة. ألو دي سوي ألو
1: مرحبا
0: أهلا
1: شلون شوفي؟
0: الله يسلمك أبو هيلين، شخبارك؟ الحمد لله عيوني تمام.
1: حياتي الجنابي المخرجنا الكبير،
0: شكرا كل التحية لك. يلا احكي لي.
1: والله هاي مال المنتخب الوطني، والله ما انتم انا ما يضربون طلقات فاز المنتخب طلقات
0: يعني هاي تحسها عادة غريبة ممكن الأجانب يقولون شنو دا يسوون هذولا؟
1: اي طبعا شي يقولون او ماي جاردن شي يردون يقولون
0: زين اي جاردن
1: اي والله
0: يعني تحسها انه هي عادة كلش محلوة فبالتالي ممكن تجذب نظر الأجانب عليها لانه بها أذية بشر، بها نويز مو طبيعي، يعني بها هواي اشياء.
1: والله العظيم فريق عمار احسن من عنده، عمار عنده فريق يسد بلقا.
0: طيب اذا اختيارك انه هذه العادة اللي عندنا احنا مو بس بالمنتخب يعني هو حتى بالاعراس هسه ما شاء الله حتى
1: بالاعراس حتى بالتشييع مرات
0: اقول لك هسه تشييعي اكو هسه مثلا
1: على رب العالمين
0: اكو ناس من يروحون الى مزارع شايف هاي السفرات العائليه اللي صار الى المزارع يسالون نقدر نضرب طلقات؟ صدق كذب ليش يعني انت رايح مزرعه ودا تونس يعني ليش لا تضرب طلقه مثلا؟ فا اوكي حلوه حبيتها شكرا ابو هيلين نورتنا. هلا قلبي باي اهلا اهلا يلا الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد
2: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، سامع الموضوع لو تروحين من الصبورة.
2: تحياتي ليش تحياتي المخرجة كذا انا سامع عمار الباحة ليش عرفتنا عمار؟ الباحة نزلت علينا عقوبات صدقيني لو عمار موجود كل عقوبات ما
0: لا كلها اسويها كلها اسويها
2: اي شوفي وهالثاني قلت لك
0: عمار باحة اللي طبعا خابر محمد قال ما سامع الموضوع قلت له ابقى على الانتظار وقف يم الصبورة. خابر سيف قال ما سمعت الموضوع قلت له ما وقف يم محمد
2: بس تدرين
0: بقيتهم على الانتظار ورجعوا
2: بس سيد عبير تدرين لو المتصل الثالث
0: ما عارف
2: انا ما اعرفه كان سويتي
0: كان على الواتساب بعد اربعة معقولة واحد ما يعرف لا مستحيل ما ترهم شفت عندنا اربع خطوط اي يلا احكي لي محمد
2: شفت هذه العادة اللي احنا مثلا عندنا بال الله يشفي الشغل جميع الفواتح
0: اي
2: احنا هنا مثلا عندنا قاعات وشادر نسوي واكل وهذه هم اعتقد هناك ما عندهم هذه العادة مو مثلنا
0: يعني قصدك ما عندهم هذه وليمة عشاء الميت
2: اي نعم اي اي
0: وطريقة اصلا تقديم هذا الاكل يعني تفهمون شنو قصدي بالطريقة العادية اللي هي ممكن بالايد تنأكل وهاي ونسبة الاكل كلش هواية بصراحة يعني
2: حفية اي يعني ما اعتقد انه هذا كله يشوفوها يقولون ليش هالصرفيات ليش تسوون هيك ما اعتقد هم يعني
0: اي يعتبروها طبعا احنا نعتبرها يعني من باب احترام الميت او من باب انه بس اي هم يعتبروها انه لا اكو مبالغه بالموضوع بشكل غير طبيعي يعني هم عندهم ايمان بانه خلاص هذا توفى انتهى بعد
2: اي يعني خلاص يدفنونه والناس تسلم عليهم بالبيت وتمشي هيك ما عندهم يعني تعال جيب واذبح واطبخ وسوي اكل
0: وكذا حلو حلو حلو حلو طيب انا كلش اشكرك محمد نورتني شكرا حلو كل العادات اللي قاعدة تذكروها ممكن طبعا احنا عندنا نعتبرها طبيعية لكن ممكن عند الاجانب يقولون هاي جايين دا يسوون يعني ارجع اذكركم سوري بانه احنا هماتي من نشوف عندهم عادات معينه نقول عليها شنو هذه او ليش فاهميني يعني أتذكر ما أعرف بيا دولة بالضبط بس هي أفريقية، أنه بالعرس يلزمون الرجال يكتلوا كتلة للمرأة من هاي الكتلة المعدلة، ولازم هو ما يضعف ولا يقول آخ ولا أبد ولا كذا، إذا تحمل هذا الظرف فينطو المرأة، ما تحمل يتوقف الزواج. تخيلوا راجلكم هيك.

0: känner han. Känner ni om ni är man? Jag är med efter vad känner om ni är. Jalla, alhamdulillah. Jalla, عدنا اتصال. Hallå.
1: Hallå, مساء الخير.
0: Ahla, Mohammed. مساءك ورد. Jalla, Mohammed. Jag är Mohammed. Må oslikum. Shonek, shu akhbarak.
1: Allah,
0: inshallah. Inshallah, bkhair, daiman.
1: عمال نطلع على موسيقى مال الجيم.
0: اي مال الجيم بس والله تدرون شنو امنيته الي حتى من هاي الامنيه تعرفون اني من احكي على عمار يعني ما شايله غيبته ابدا لا يعني يلا
1: انا ما سامع الامنيه ما ردني كم حظه يعني
0: يلا يلا يلا عموما محمد سمعت موضوعي
1: شوف ذا تجعل عادات انه هواي بالعراق
0: اي اريد وحده تحسها ممكن تكون غريبه عند الاجانب راح يقولون شنو دا يسوون هذول او ليش دا يسوون
1: هاي مال من شخص يطلع من البيت واهله يشربون وراء طاسه مي
0: اي
1: مرات يرجعوا بالطاسه
0: يعني مو بالضروره طاسه ممكن كوب
1: ما اعرف يعني امانه هاي يعني تعجبين
0: عليه اي ممكن يتعجبون عليها هذه تحسها انه هي غريبه
1: اي قاعد تسوي ليش تشرب مي وراء ايش اذا مرت مي وراء ارجع
0: يعني هو عد انه ترجع بالسلام ما معناه هم مي خير يقول لك واللي ما نحبهم سبع حجارات حتى ما يرجعون بعد وهم يرجعون
1: هاي ما سبع عيون
0: وهم يرجعون
1: ما سبع عيون هم شوية غريبة يعني قال شوفوا يستغربون بس حكيتي على عادة انه يكونوا رجل هناك برا
0: ايه ايه عجبتك هو
1: اكو عادة لخ عندهم
0: ايه شنية
1: احدى الدول ياخذون العروس من بيتها بيت رجلها سحل
0: عجبتك هاي انت
1: كل والله مش عارف
0: كل واحد اللي هو يحبه ويريد عجبتك يلا تمام ماشي مو انتوا ساحلينا بالدنيا كلها بقعد على ساحلينا يلا يلا باين باين باين باين
1: لا لا بالعكس
0: طيب تحياتي لك محمد انا كلش اشكر اتصالك نورتني

0: يلا الو
1: الو خير.
0: مساء النور.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله ماشي خدمه.
0: شنو اخبارك؟
1: والله ماشي ميام
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا احكي لي آزاد، شنو هي العادة اللي ممكن تحس انه لو الاجانب شافوها او سمعوا عنها يستغربون؟
1: انا شفت هناك بيطالع الزداوة.
0: شنو؟
1: اللي جدي عندهم.
0: اللي عندهم؟
1: اي شفت.
0: لا آزاد انت فاهم سؤالي، انا اقول شي احنا نسويه، يعني احنا عادة عندنا موي، يعني احنا عادة عندنا موجودين كعراقيين نسويها، هم من يشوفوها يقولون ليش دي يسوون هذا الشيء او ممكن يستغربون، فاهمني؟
1: ايه انا شفت يوم هناك احنا عندنا حالة عصبية.
0: اي آزاد وياك.
1: اي انا متى هناك عقد عمل قالوا لي ليش انت دائما عصبي، فخليك على كيفك ولا تستعجل قراراتك. انت دائما متعصب،
0: يعني هاي الصفه مو عاده، انت يمكن ما سمعت المستمعين. يلا عموما اي هاي صفه، هاي صفه بالشخص. انا دا احكي عاده احنا نسويها، قالوها هسه المستمعين مثلا شمره المي ورا اللي يطلع، ممكن هم يستغربون من عندها، لكن احنا نسويها ك يعني انه يوصل بالسلامه او يرجع لنا بالسلامه. ممكن ذبحه الدجاجه جوا العروسه او جوا رجل العروسه، هم يشوفوها
1: نعم.
0: غريبه انه ليش دا يسووها، فاهمني؟ يعني هذا اقصد
1: عن نعم العاده. نعم انا اعتذر.
0: اما موضوع العصبيه فهي صفه، وممكن احنا فعلا يعني احنا كلش مشهورين بصفة العصبية، هم عندهم فهاوة زايدة صدوالك.
1: اعتذر لعب قلبي.
0: لا قلبي انت، تحياتي لك، مية هلا، باي باي. يلا اتصال اخر. هم اذا سمعوا اغانينا قلت ده يسوون.

0: يلا عندنا اتصال جديد له. إلي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عيوني، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله، أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير
1: والله، الحمد لله. أسعد الله صباحكم بتوقيتي ومساء الورد على العراق كله بتوقيت الرشيد.
0: عيوني أنت، شكرا جزيلا. من وياي الاسم الكريم نتعرف؟
1: رامي من أمريكا.
0: رامي، أهلا يا رامي، بما أنه أنت بأمريكا فسامع مثلا أصدقائك اللي وياك والعمل كذا أشياء ممكن يستغربوا من عندها إحنا كعراقيين نسويها، شنو هي؟
1: هواي أشياء، بس أكو أشياء نسويها إحنا هي من يمكن كرم أخلاقنا أو تربيتنا، اللي هو مثلا نشارك الأكل برمضان، مثلا تدزين أكل لجيرانك أو وياك بالعمل تقولي لا تفضل لك وياي. هنا ما عندهم هاي الصفة،
0: هنا يحسوها غريبة
1: هنا غريبة. أول ما جينا يتعجبون، مثلا ندز أكل لجيراننا برمضان، يقول إحنا مو هوملس، يعني إحنا مو ما عندنا
0: أكل،
1: ما عندنا أكل، إيه ليش تدزوننا أكل؟ يابا هاي من عاداتنا. قالوا يا أوكي عاداتكم عندكم، بس هنا إحنا ما
0: يعني في بعض الأحيان ممكن يحسوها إهانة لهم إنه أنتوا ناس فقرة فأنا نعطيكم أكل، بس إحنا لا، نجيبها من قوة العلاقة، أو أريد نقوي علاقتنا بيكم، أو من باب الكرم مثل ما ذكرت حضرتك إنه أني هاي موضوعة برمضان أو بالأيام العادية الصواني تروح وتجي بالشوارع، فهاي كلش طبيعيه عندنا، بس هم عندهم لا يعتبروها اهانه.
1: درستها دالمه وكبه تمن وما قلت يما ما ياخذون هنا. قالت لا يما ما عليك، رمضان هذا شهر الخير. رجعوا الصينيه علينا.
0: شفت نوب فشله.
1: قالت اي والله. واكو صفه ثانيه بينا احنا العراقيين بالذات، الصوت العالي من نسولف بيناتنا من فتشي، فهم يتعجبون بسرعه يلتفتون، يعني انه
0: بس هنا شويه راح يعني شويه راح اناقضك بالحديث. يعني مو كل الدول العالم تكون صوتها ناس، احنا ذكرنا قبل فتره خصوصا الافارقه اسم الله عليكم صوتهم كلش عالي، يعني هو بالحوار الطبيعي عالي، يمكن احنا اذا تعصبنا صوتنا عالي، او يمكن اذا، بس هم لا، بالطبيعه من تحكي وياهم ما عندهم هذا التون الطبيعي، عندهم تون كلش عالي، يعني ليفل عالي.
1: كل الجنسيات تتأقلم ويا هذا الموضوع، إلا إحنا العراقيين بعدنا محافظين على هذا الإرث.
0: صحيح.
1: إنه ما نتخلى عنه، صوت العالي هذا أبد ما استغلت
0: يعني. نستخدمه في بعض الأحيان حتى نخفي فتشي، يعني إحنا شو يقول لك ياكلك بالصوت العالي، سامع هذا المثل العراقي يعني موجود عندنا بالعامية.
1: إحنا حتى سوالفنا عركة يعني.
0: أي والله صحيح. طيب بس حلوة، حبيت هذه العادة اللي ذكرتها، ممكن يشوفوها عندهم غريبة، بس هي مو غريبة على فكرة، هي من باب الكرم ومن أخلاقنا الإسلامية عموما أنه هذا الموضوع، لكن هم يستغربوها. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني، شكرا.
1: أشكر حضرتك.
0: عيوني أنت، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر بيا عالم إحنا هسه. ألو
2: ألو
0: ألو، هلا عبودي، صباحك ورد.
2: لا مساء الورد يا صباح.
0: شلون عيني؟
2: مساء الورد يا صباح.
0: يا سمو زين، اقول لك يلا عمي مساءك خير، اهلا وسهلا. يلا عبودي، شنو العادة اللي ممكن تحسها انه تكون غريبة للأجانب؟ تحس انه ليش اكلة السمك يوم الاربعاء؟ اوكي،
2: يعني
0: ليش بس الاربعاء قصدك، او ممكن يقولون ليش هذا اليوم؟
2: الرزق.
0: اي صحيح
2: صحيح. حتى انا اعتبرها
0: يعني تعتبرها يعني ما لها داعي مثلا، خلينا نقول، او هي طبيعيه انه تاكل سمك كل يوم، مو بس فقط اربعاء.
2: حتى انا اعتبرها غريبه.
0: طيب شكرا يا عبودي، نورتني، تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو، باي باي. اتصال اخر، اغنيه، شو هسمعنا؟
3: أبرسل لك قنابل شوك
0: زين كافي كافي القنابل
3: لفوق
0: شفت دمرونا عمي دمرونا.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدي اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا.
1: لو عبير شلونك؟
0: هلا. سامع الموضوع لو الصبورة تناديك.
1: يا ما دقيقة انطينا مجال.
0: جاوبني ليش جات طول عليك؟
1: انطينا مجال هسه احنا محافظات ما يصل بث يمنا. مرات الانتر مو موجود يعني شلون نسمع
0: يا يعني ستة ما سمعت ابد.
1: لا هسه تحيات المخرج وكل المشاهدين مساكم ان شاء الله كله ايجابية. الموضوع شنو؟
0: يا توقف يا مصبورة. اوقف يا مصبورة انت كل يوم انت طالب الغير مجتهد.
1: لا هنا بعد ستوب نهائيا بعد ماكو.
0: شنو بعد ماكو؟
1: ها؟
0: شنو بعد ماكو؟
1: يعني ما شارك وياكم يعني شلون يعني ما اسمع البرنامج.
0: هاي تجي انت تحكي ويا المعلمة مالتك؟
1: اي طبعا اجادلها شلون العكس.
0: ها وين لقيتها هاي؟ ايش كم
1: يعني؟ مثل هساني هساني البرنامج ما دا اسمعه، البيت ما يصلني، شلون بالله اعرف الموضوع؟
0: زين يعني انت هسه ما سامع من ساعة واحدة لي هسه خابرت رأسا بس قول لي هيجي.
1: اي والله هسه دقيق امانه.
0: يلا
1: يعني قلت له حق قلت له
0: اللي كذب تعرف شنو فلاونزا من هاي اوكي بالصيف دير بالك. يا تروح
1: يا يعني
0: اوقف يم الصبوره مو اقول لك اوقف يم الصبوره ولا هاي الدعوه مو حسين تروح. يلا سيوفي.
1: لا والله ما اوقف يم الصبوره بعد
0: واتحمل الفلاونزا والسخونه بالصيف. يا سيوفي سؤالي يقول شنو العادة الغريبة اللي احنا نسويها كعراقيين لو شافوها الأجانب يقولون شنو دي يسوون باعتبار احنا هماتي من نشوف اكو عادات او نقرأ عادات معينة عندهم نقول يعني شلون او ليش يسووها يعني نستغرب عليها هم هماتي نفس الحالة. فبرأيك انت شنو العادة اللي ممكن تلفت يعني انظارهم سوري ويقولون ليش دي يسوون هذا الشيء العراقيين؟
1: يعني هواي عادات.
0: اريد واحدة اعطيني واحدة ممكن تكون ملفتة رأسا يعني تلفت نظرهم.
1: يعني مثلا انطيك هاي الشغلة ولا هي نوعا ما انقرضت في مجتمعاتنا
0: وهي
1: من العرسان يجون للغرفة اوكي والناس وراهم وتسوي الصف وتهوس يخلون قدامه سلبشة مال المي والعروس ايه والعروس تدفر السلبشة. هاي العادة شنو مضمونة ما حد يعرفها احنا ما نعرفها. اذا شو تدي الاجانب
0: يعني عود مثلا اعتقد هو المي بما انه هو اصلا يرمز للخير
1: الشر يتبدى هاي السوالف.
0: لا مو شر يتبدى الخير يتبدى الله يخليك. شنو الشر؟
1: الشر يعني على اساس مني تدفر السلبشة ماكو شر بعد يعني مثل ما نقول جاية على خير.
0: اوكي تمام. وتغرق الغرفه وتغرق الغرفه
1: قبل ما تدخل العتبه مالت الباب مال الغرفه الثلاثه تندفر يعني
0: والباب تصعد بها الرطوبه.
1: قلت لك هي قبل موجوده بس ما لا الحمد لله اختفت هسه بس قلت لك اذا يباعون الاجانب على هالموضوع شفتهم من ايش يعرفون يعني اصلا
0: يعني ممكن يلفت نظرهم يقولون ليش يسوون هيجي
1: هم ايه اكيد راح قلت لك احنا العراقيين اكثر الاغلب ما يعرفون هذا الموضوع هم راح يسالون ليش هيك هاي الحركه صارت يعني.
0: طيب اوكي مشكور استاذ سيف لوقتك.
1: فخلي ببالك عبير ما خاب لازم اعرف الموضوع مو شرط يعني
0: اي هاي
1: راح نعرف
0: اذا يعني فلاونزا تجيك دائما. تمام شكرا. تحياتي لك سيوفي نورتنا. شكرا لك باي باي. هلا والله.

0: يلا بعدنا متواصلين أكيد. خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. أكيد هذه أرقامنا جاهزة لكم حتى نسمع أصواتكم الحلوة ورأيكم اليوم بسؤالي اللي يقول شنو العادة الغريبة ممكن احنا تكون عندنا عادية العراقيين يسووها لكن عند الأجانب هم يشوفوها كلش غريبة وممكن يتساءلون انه ليش دي يسوون هذه العادة او هذه او هاي الشغلة او كذا. فبعدني منتظرة اتصالاتكم وعرفنا والله هو ان العادات فعلا ممكن انه الآخرين يستغربوها. يلا عندنا ألو شنو النوم يدهم خطيئة يدهمون يعني بالعكس بس تنتهي يومهم بعد بالبيوت وقاعدين يصطفنون. يلا عندنا الو هسه محمد كذا ما نشوف حالته. يلا الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام مية هلا
1: شلونك؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
1: تحياتي لك وللمستمعين جميعا.
0: شكرا كلك ذوق. من وياي؟
1: ابو زهراء.
0: ابو زهراء اهلا يا ابو زهراء. يلا احكي لي ابو زهراء.
1: تعقيبا على هذا المتصل
0: ايه
1: اللي قبلي
0: ايه
1: يقول الزوجة من تجي الأزواج خلهم سلبشة باب الغرفة وتدفر المي
0: ايه
1: وتفوت
0: ايه
1: هاي التقاليد تقول يعني تدفر الشيطان
0: ايه بل
1: للبيت
0: ايه
1: باعتبار هي حضرت بعد ما يحتاج الشيطان.
0: هسه تحشي علينا انت وخابر؟
1: لا لا مو عليكم
0: نعم
1: علي الزوج يعني من تجي البيت هي راح تسوي العائلة
0: ايه
1: راح تداريهم.
0: هاي انت شايف هاي انت شايف مسلسل ما كنا ما برمضان مو كنا
2: هاي الشمس زينه
0: متأثر متأثر انت متأثر اي قول اقول لك اي شنية
1: اللي شو اسمه يعني متوارثة عندنا مثلا ويستغربون من عندها الأجانب دائما
0: إيه؟
1: اللي هي مثلا الشعائر الدينيه اللي احنا عندنا مثلا.
0: طيب
1: شوفون مشي هوايه يشوفون مثلا تاديه الشعائر مثلا لطون كذا يستغربون.
0: يستغربون
1: انا شفت اتراك يعني اصدقاء لي فشافوا الوضعيه ليش شنو كذا فنشرح لهم نقول لهم يابا هاي شعائر هاي كذا هذا يعني يحسون ب اللي صار بالامام الحسين عليه السلام
0: نعم
1: مصيبه وقتل وتشريد للعائله وأهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اللي يعني اللي يعني ممكن إنه يصير
0: إنه ممكن يصير تساؤل عنه صحيح
1: يسألون عنه ويشوفون ليش شنو ليش المشي بهالكثرة
0: بعمو هو شنو بطبيعة الأجانب كلش يحبون نفسهم ويحبون يعني يحبون يحبون شنو أقول عليها مثلا يحبون نفسهم مو من باب الغرور لا بس ما يحبون يأذون نفسهم فاهمني هم يعتبروها هذا إيذاء للنفس بس إحنا عندنا لا إحنا عندنا وفاء إلى إلى إلى شخصية هي مو بسيطة يعني بالتالي هذه رسالة كانت فهي مو بسيطة هم يعتقدون إنه لا ليش هاي الأوبر يعني
1: هم عندهم حتى يقول لك انه يعني يعني مثلا قول من اقوالهم اللي تحدثوا به قالوا اي يعني هو صار له
0: كذا سنه اي نعم ألف سنه
1: من استشهد مثلا يعني المفروض الواحد يعيش وكذا هذا يستذكر اي بس مو بهالطريقه هاي كلام لا احنا شعائرنا وهذا اللي يصير هم يحبون نفسهم كلش
0: هم بدي اقول لك يحبون نفسهم هم حتى اذا مات لهم احد من بيتهم خلينا نقول تشوفهم عندهم سرعه التخطي بالموضوع عندهم عادي طبيعي انه خلاص هاي سنه الحياه يعني سوري من عندكم هسه بعيدا عن الشخصيه اللي نحكي عنها احنا لا هاي ما نقدر نوصل يمها ولا نتفاهم وياها لان هي رساله عظيمه ما لها علاقه بس مثلا اذا نحكي على الميت اللي داخل البيت هم بوجهه نظرهم انه انت اذا حزنت راح يرجع يعني هاي انا طبعا وياها على فكره بصراحه يعني انه انت اذا حزنت ومشيت بحزنك كلش ايام كبيره وسنوات طويله وكذا انت راح يرجع هذا هم هيك عندهم انه خلاص هاي سنه الحياه انه هم فاهميها بالصوره البسيطه فاهمني
1: ست عبير خلت تقول لك احنا طبعا بالعراق هسه بالوقت الحاضر ترى الحزن اختلف عن قبل يعني انا احكي لك على الحزن مال ايام الثمانينات
0: صحيح
1: يختلف جذريا عن هسه

0: صح
1: عشان
0: انا قلت
1: تتغير
0: قبل
1: يعني
0: قبل
1: الروحية
0: فترة اي صحيح.
1: والتخطي يعني احنا انا اتذكر انه بالثمانينات اللي اذا توفانا احد وتوفى وشفنا التلفزيون 40 يوم ما ينفتح 40 يوم ما ينفتح
0: صحيح عشان ايدك ينحط عليها سوري تنحط عليها وصلة احنا نسميها لازم هاي الوصلة تكون على التلفزيون صحيح
1: تكريز الحب هذا الحب ممنوع
0: ممنوع يعني فعلا صحيح
1: عرفت شلون
0: صحيح
1: العلاج ممنوع
0: صحيح
1: لانه يقول لك هاي هاي يعني مسائل شلون احنا
0: واحترام احترام الشارع كله للبيت اللي عنده وفاة يعني تلاحظون كلهم
1: اسبوع
0: اي صحيح انا ذكرت ذيك المره عزيزي انا لو قاطعت
1: اسبوع ذكرت اكل وشرب وكذا اسبوع فاتحه تبقى
0: صحيح انا ذكرت
1: بعدين تقلصت صارت اقل وثلاث ايام عندنا ايام ايام الشهداء والثمانينات الحرب العراقيه الايرانيه اللي صارت علينا كان
0: نعم.
1: كل دربنا فصارت نكبه احنا نقول بالعراقي اسبوع يظل
0: صحيح
1: يعني العفو العزاء بعدين تقلص صار ثلاث ايام ويشوفوها شويه شلون احنا صارت يوم
0: صارت يوم ونص لان النص يدفنون بيه الميت واليوم هذا يسوون بيه عشاء مباشر
1: يعني في فاتحه قبل كان ثلاث ايام يقول لك عيب ليش ثلاث ايام لا اسبوع
0: فعلا
1: لا مو اكثر
0: صح
1: عرفت شلون
0: طيب أنا شاكرة جدا اتصالك وياي وشكرا على المعلومات هذه الحلوه شكرا عاشت ايدك تحياتي لك نورتنا ميت هلا

0: يلا بعدنا متواصلين، اخر اتصال ويانا. الو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا ابو وفاء.
1: حياكم الله على خليل.
0: حياك عيوني.
1: اكو بيت شعر هو المتنبي يقول لكل امرئ من دهري ما تعود. عاداتنا احنا نتوارثها من الاباء والاجداد دون ان نفكر بها.
0: اكيد.
1: لكن في بعض الاحيان يحصل نوع من التغيير. انا اتذكر يعني سابقا يمكن الان شويه تغيرت. البنيه من تتزوج ابوها واخوتها الذكور بيوم العرس
0: ما يجون،
1: يعتبروا في عيب.
0: صح.
1: يعني
0: صحيح.
1: يروحون في منطقة أخرى أو يغسلون بأي مكان.
0: صحيح فعلا. إيه حقيقة صحيح.
1: حتى شوية إلى حد ما يعني بعض العوائل كسرت هنا إلى حد ما.
0: طيب تتوقع هذه العادة لو شافوها الأجانب راح يستغربون من عندهم يقولون لي إيش مثلا؟
1: أكيد أكيد. أنا شفت بنية لبنانية يعني بتسوي الضحك تقول معقول أنتم العلائنين يعني تعملوا كده يعني في يوم الزواج يحتفل الأب والأخوة يعني طبعا يعتبروها في شيء. واحنا مجتمعنا ذكوري الى حد ما طبعا هاي من ضمن الذكوريه.
0: نعم. طيب ابو وفاء كل الشاكره اتصالك نورتنا. شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت معالي بسلامه. ابو وفاء كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. بصراحه كل الاشياء اللي ذكرتوها اللي هي العادات اللي احنا كلش نعتبرها طبيعيه، ومثل ما قال ابو وفاء وانا قلت لكم ببدايه الحلقه انه احنا توارثناها من اجدادنا، من ابائنا، ابائنا اخذوها من اجدادنا واجدادنا من ابائهم وهكذا. هسه مدى مصداقيه هذه العادات واذا نرجع للاصل وغيرها وهاي الامور يمكن نلقاها ما موجوده اصلا، ممكن هيك واحد بيبي سواها وبالتالي بقت. يعني فاهمين قصدي؟ ما نعرف انه اصل هذه العاده من اجت، لكن بالتالي هي ترجع الى عاده عراقيه موجوده واحنا كنا نسويها مقتنعين ما مقتنعين هي موجوده بحياتنا. اخر شيء اقوله لكم يمكن الاجانب راح يستغربون من هواي عادات عندنا، بس احنا بالنسبه لنا هاي الامور هي جزء من يومنا، ويمكن لو عشنا عندهم هم راح نستغرب من عاداتهم. بالنهايه لكل شعب نكهته الخاصه، وإذا الأجانب استغربوا من عاداتنا فإحنا هم عندنا قائمة طويلة من العادات اللي نشوفها عند غيرنا ونقول شنو دي يسوون هذولا، يعني الاستغراب متبادل بيننا وبينهم. فبالتالي عندنا عادات غريبة بنظر غيرنا، لكن أكيد عندنا عادات جميلة هم تخلي أي شخص راح يزور العراق ويحكي عنها بإعجاب. بالأخير اختلاف العادات هو اللي يخلي الدنيا ألوان. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو وإن شاء الله يكون لطيف للجميع. تحيات. ما عندي اتصال ختام قلت أني بعد خلص. شنو كيفك هيك تلعب حتى بالأساسيات البرامج ماكو هيك شيء انت خلا خابر أنا يعني شكاوي تسمعون يشتغلون عليك يلا. عموما تحية للمستمعين، أكيد تحيات عمار كامل لكم. باي باي.

0: أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. مكتب القائد العام: أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد مقتدى الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية وأيده إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافروا إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمة الأمريكية السعودية. الأمن الوطني: القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. مسؤول إيراني: نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة يا يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا اخر ليل العمر نقضي، ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وفد إلى العراق منذ بداية محرم. ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأضاف البيان أن عقد الاجتماع جاء بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد، وتابعت أنه عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة. ذكر المقر المسيطر للأربعينية في بيان أنه مستمر بمتابعته الميدانية لحركة الزائرين الوافدين إلى العراق لإحياء مراسم زيارة الأربعين من خلال تنسيق أمني وخدمي متواصل يهدف إلى ضمان انسيابية دخول الزائرين وتنقلهم. وأكد أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 2 مليون زائر، وذلك منذ الأول من شهر محرم الحرام، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة توافد الزائرين مع اقتراب موعد الزيارة. قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن الحصيلة غير النهائية للهجمات الإرهابية التي شنها العدوان الأمريكي السعودي المشترك والتي استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي الرسمية في عدد من المحافظات العراقية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهدا وإصابة 32 آخرون. قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه استمرارا للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفلول عصابات داعش الإرهابية، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب واجبا أمنيا نوعيا استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو نور، والذي يشغل ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. أخيرا، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وقال المسؤول أن الخطة لم تكن لها أي فرصة للنجاح، وأضاف أن إيران وعمان يجب أن تدير مضيق هرمز بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وفد إلى العراق منذ بداية محرم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا طبعا ايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل ورائع. بصراحه اليوم كنت اسمع الزميله العزيزه عبير بياتي وهي تطرح سؤال عن العادات والتقاليد. الزميله عبير بياتي ماكو داعي احكي لك كلمه مو حلوه. المهم العموم، فهذه طرحت هي فد موضوع واعتقد كان تفاعلكم جميل، لكن هي تطرح الموضوع انا جاء في بالي موضوع اخر، يعني قد يكون هو من نفس سياق هذا الجانب. احنا اليوم في هذا عراقنا الجميل الرائع اللطيف، هاي العراق كله من زاخو للبصره، من دهوك الى البصره، باماكن جميله واحنا مرات نشوفها من خلال طبعا بعض اصحاب المحتوى الجميل، مو البلوغر هذين يطلعون ما ادري ايش يسوون، بس يطلعون اماكن بالعراق حلوه. فخطر في بالي اذا في حال اجاك واحد صديق اول مره من خارج، طبعا مو عراقي، واجاك من خارج العراق وقال لك اريد توديني الى ثلاث اماكن تنطي هويه العراق او تخليني احبه للعراق، وين تودي؟ ما من يمك رحمة الوالدك. المهم فأرجع أذكركم بي، إذا في حال إجا شخص من خارج العراق وهو صديق لك وأنت حريص على أنه هو يعني يتونس وقال لك وديني ثلاث أماكن تخليني أحب العراق أكثر أو تخليني يعني هيجي أنبهر، وين حتودي؟ ثلاث مكانات، مو تعد لي 70 واحد، ثلاثة ولا ضيرف بالتكرار للأماكن، وين تودي؟ خلينا نشوف والله ثقافتكم السياحية. أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117 على الواتساب 0700 0011 4115 بالخمسة خمسة اليوم كيف ما عندي. هذه أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقتنا، وأسمع من عندكم هاي الأماكن الثلاثة شنو هن. يلا شد رايتك.

0: اللي يريد يشارك خليه يشارك هسه حتى بعدين همين عندنا بالشق الثاني هم يقدرون يشاركون. المهم ثلاث أماكن تعتقد إلى أنها تمثل الوجه الجميل للعراق أو أنه ممكن هذا الشخص تودي إليه وهذا الشخص ما عنده أي معلومة أو ما عنده أي معلومة. يعني يقول لك أنا مثل ما أسحنا اليوم مثلا سامعين عن بلدان كثيرة إلى أنه هاي بلدان حلوة تخبل مدري شنو هاي بس إحنا مثلا من نروح لفلان مكان هذا نعتبره هو الوجه الأجمل لهذا البلد. مع العلم أكو مكانات طبعا أيضا في حالنا حال باقي البلدان أكو مكانات يعني بصراحة تخزي مو الواحد يوديهم. فبس بالتالي إحنا نحكي عن مكانات جميلة نطي بها رد فعل إيجابي وجميل عن بلدنا أو عن شعبنا أو عن يعني خلي يزورها مرة ثانية. مو خم تودي مثلا لجورجيا ما أدري يعني جزء ودي جورجيا مثلا تحكي عن أكبر الأسواق الجملة في العراق يعني هي الشيء. المهم على الواتساب 072-0-114-115 اتصال. ألو
1: مساء
0: النور.
1: مساء
0: سلطان. يا أهلا وسهلا. أنا
1: مساء المركية خاب الرأس نجي
0: مو ش عجب
1: ما
0: أعرف هاي خرزة شايلتي
1: ما أدري
0: هي خرزة
1: والله شايلة خرزة السحورة هاي دائما أنا أسمع
0: زين مو أول مرة
1: لا مو مرة
0: زين الحمد لله
1: خصوصا من أرد أطبق بمكان يعني ما كان أحد محد يقدر يحصله دائما أنا ألقى مكان بسيارتي فدائما يقولوا لي تسوي سحورة
0: طيب
1: أم السحورة
0: سؤال فيلي
1: سؤالك جدا جميل وبصراحة أنا مكانيا أحب أي شخص يجي من خارج العراق ما ينزل ما يعرف الأماكن بغداد أو غير مكان فكلش يعجبني مكانيا أودي لها نصب الشهيد
0: أوكي
1: خصوصا وقت الغروب لأنه الشمس تنزل بين القبتين يعني المهندس اللي صممه يعني مبدع مهرجان بابل المدرج مال مهرجان بابل المدرج مال المهرجان مال بابل يعني هي بابل كلش جميلة
0: أوكي
1: أحلى من الصور أحلى من الحقيقة يعني من أحد يحكي بيها
0: حلوة أوكي إذا نصب الشهيد
1: أنا جربتها سووا مهرجان بابل إيه قبل كم سنة وتفاجأت بالمهرجان بالإدارة بالمكان كل شيء كان حلو خصوصا هاي المتاهة موجودة
0: إيه حلو
1: هذا المكانين أحب إنه يشوف هالشخص اللي ما يعرف شوية عن معالم بغداد
0: طيب
1: لأن أنا شايفتهم يقولون أور حلوة ما رايحتها
0: الثالث وين تودي يعني قلت ثلاث مكانات
1: أودي بأي مكان بدون أي في ولا شجار ساعة 2 الظهر يشوف الشمس مالتنا بالحق
0: قل لبا احنا مستمرون رغم الألم رغم هذا الموضوع
1: أوقف بمكان الشمس بعمودية
0: أي قل يا عيني تونس
1: هاي ثلاث أماكن
0: حلو أوكي جميل طيب تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك شكرا
1: اهلا وسهلا مع السلامه
0: هاي ثلاث مكانات خلصنا بثلاث مكانات

0: طبعا يعني بصراحة يمكن شكرا جزيلا لعبير. بدها تحكي تقول إلى أنه الأماكن اللي اختارتها سارة قبل شوية اللي هي من ضمنها طبعا المدرج الروماني اللي هو في مدينة بابل الأثرية. بصراحة إحنا من يعني خلينا نقول من الشعوب أو مو شعوب هسه خلينا نحكي من الجهات الرسمية دائما يكون عندنا مطالبات. إحنا غير طبعا مناسبة إحنا من البلدان الغير مهتمة بالاهتمام يعني العناية بالأماكن الأثرية أبدا. بدليل هسه مثلا أكو سالفة هسه مثلا زقورة اللي صارت سبوت تحت الأضواء شوية بدأ الموضوع يختلف وقام يجوها وما أدري شنو هاي. بس نحكي عن مثلا بابل، المسرح الروماني، مثلا بعض الأماكن اللي بيها موجودة، مدينة أور، أكو عندنا أماكن أثرية جميلة، عندنا أماكن بالمناسبة، عندنا أماكن سياحية حلوة. دائما يعني كلها تشترك بسالفة واحدة، الإهمال وصخ هواي، عدم وجود أشغال ما بالضبط فهما. طبعا دائما أيضا همين أكو نوع من التخريب، يعني مثلا مدرسة مستنصرية، أكو قصر اللي موجود على الشط اللي هو واحد من القصور جدا الجميلة، واختلفت به الآراء. بحيث قام البلوغرات يسوون به جلسات تصوير، يعني هسه خلي يسوون جلسات تصوير لا صار به عرس ما ادري صار به ممكن مرة أجره. فالمهم فعندنا فد نوع من عدم الاهتمام بهذا الجانب. وإذا كانت الدوائر المتخصصة، إذا كانت وزارة الثقافة كلما تهتم بهذا الموضوع يعني بصراحة يعني هاي هم سوي تاكل لوزارة الثقافة ما مو يمهم الموضوع، ماكو اهتمام تحسه، لأن بساعي يصير صراع صلاحيات ما بين هيئة السياحة وما بين يعني ما بين السياحة والأمانة وبعدين ما أدري شنو المحافظة وهذا يقول مالتي، وتدخل بها طبعا العنصرية والطائفية وذول جماعة فلان وفلان مسيطر على فلان مكان وتعلق إنعاف. فبالتالي الإهمال هو سيد الموقف في كل هذه الأماكن، إضافة لهذا عدم الوعي وعدم وجود أو إحساس المسؤولية بالمواطن باتجاه هاي الأماكن. فعادي هو يزبل ويحرق ويكتب على عادي ما عنده مشكلة. بينما تشوف أنت الأماكن الأثرية وهي طبعا مناسبة السياحة في بلدان كثيرة، هي أساء يعني هي واحد من المفاصل الرئيسية للاعتماد على المدخولات المالية بصراحة. بلدان مناسبة بلدان مجاورة، عصب رئيسي للدخل المالي الوطني الرئيسي في هذه الدول هو السياحة، إذا كان من خلال السياحة العلاجية، السياحة الدينية، السياحة الأثرية، السياحة كلها. فبالعكس إحنا لا مو يمن الموضوع، يعني هسه مثلا موضوع الزيارة الأربعينية هذه غير دول هاي الأعداد تدخل بهذا العدد الكبير، يتم فرض يعني أجور معينة. يعني أنت كل سنة عندك زيارتين رئيسيات إذا مو ثلاثة، فهذني على أقل تقدير يصير إلهن دخل ثابت لميزانية الدولة. سيقولك من ما أقدر أشوف ما شفت فيديو يوم أنا قالوا واحدة من موارد الدولة العراقية هي مثلا السياحة الدينية، ما أعرف مع العلم إحنا طبعا السياحة الدينية على طول السنة ما توقف، يعني ما عندنا موسم مثل السعودية الحج مثلا بس بموسمها وبعدين باقي عمره، لا إحنا على مدى السنة كاملة إحنا عندنا سياحة كاملة موجودة. فلذلك نشوف إحنا هنالك إهمال كبير جدا من قبل الجهات الرسمية. يعني واحدة من الأشياء مثلا نشوفها إحنا إذا بالأماكن الأثرية اللي هي إحنا كمواطنين عراقيين مرات نقول نتخزى يعني شوي، نقول مرة لهم شاهين عثرت بالمسرح صغير مشي إحنا. مهم وسالفة ثانية اللي هي أكو يعني موضوع كلش مهم اللي هو شوفوا مصر قبل فترة سوت هذا المهرجان اللي هو كان بالأقصر وجت بي سوسن بدر سوى مثلت زنوبيا اسمها كليوباترا وكان أبهروا العالم. احنا ما عندنا سوالف. طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا اهلا وسهلا
1: ابو ديم. ويا
0: اهلا يا ابو ديم، اهلا حبيبي.
1: شلونك؟
0: الله يخليك
1: حبيبي. انت رتبت ثلاثه اذا بيها مجال، انا عندي اربع اماكن
0: سوين ثلاثه
1: يعني اعطيك ثلاثه. الرابع هو يعني شيء يعني حلو يمكن ما سامع عندي.
0: طيب
1: اكثر
0: ابدي لي بيه.
1: ابدي لك فيه، هي منطقه الصدور.
0: اي
1: يمكن اذا تندلها تصير وين دياله، فوق دياله
0: عندنا
1: منطقه سياحيه
0: من زمان كانت يعني منطقه سياحيه بس ايضا واحده من الاماكن المهمله طبعا. يلا تفضل.
1: اي المنطقه الثانيه خلينا نقول عليها هي اثار بابل. زين اثار بابل قبل كانت كنت من تفوت بالمتحف مالها ماكو تحس بين انت داخل ويا ويا الصور اللي معلقيها يعني ويا اللي شو اقول لك النحوت اللي مسويها على الحائط مطيها تسجيل مال صوت. زين يعني اذا تغمض عينك تخيل انت بحرب.
0: صحيح
1: هاي شيء. وعندك ميناء مقصر. ميناء مقصر بيصير على شط العرب.
0: طيب
1: يعني من هناك على حدود ايران ما حدود ايران. هناك تروح توقف هاي اماكن انا رايح لها يعني.
0: زين
1: اقول لك مو هناك تروح توقف تتباوع تشوفون شلون تطبق يعني فشي كلش حلو. كلش حلو فشي كلش حلو. زين والشيء الثالث او الرابع اللي هو سد الموصل.
0: سد الموصل
1: يعني قبل كان سد صدام.
0: اي
1: سد الموصل. زين فشي روعة فشي روعة يعني فوق الخيال فوق ما تتصور. زين ولا
0: طيب يعني هاي برأيك هاي الأماكن إذا ودينا بها شخص ما عند مجال العراق قبل راح يحبها.
1: هاي هاي هاي هاي قبل هاي قبل كانوا يجون سياح للسد الموصل. سد الموصل منطقة سياحية يعني حتى بها شو اسمه شاليات
0: صح.
1: قبل هاي احكي لك حتى بيها شاليات نجون عالم. زين وبس بالنقطة الرئيسية والأساسية فيها هي سد الموصل. بحيرة انت بحيرة تصير فوقك.
0: نعم
1: اذا تفهم شلون.
0: طيب
1: السد من هنا بوابات السد والبحيرة فوق السد وانت تحت البحيرة. يعني هاي اتمنى يعني من الحكومه يستثمرون هيك شيء.
0: ما شو مو شغله ما بيها فائده انه كافراد واثنين ما بيها بوق فما تفيدهم. ما سوالف
1: والله.
0: اي والله لا
1: والله
0: صدق والله ما بيها بوق. بيها بوق هاي شو تحكي بيها بوق.
1: نعم
0: ما بيها بوق.
1: ما
0: فيها لا ليش شيل دبوق مثلا شاليه مثلا يشيله ولا هم مثلا ديوانيه على اساس مبلطيه ست مرات من بلطيه طلعوا بس بالتالي هذني اشياء تقدم لك. شوف احنا عندنا فلسفه للمسؤول مع احترامي طبعا للجيدين لكن الاغلب عندنا فلسفه انا اليوم اجي اطب على هذا المشروع هسه هو لا. اولا اذا بي فائده العراق ما اريده شو اسوي فيه. اذا بي شيء يسجل باسمي انه اني عدلت ورتبت هذا الموقف او هذه الحالة.

0: انت تسلم وعندك شخصيه قويه سوى مثلي. تفضل استاذ حسام.
1: هذا من اللي غزل
0: عمار
1: عمارك
0: ماشي بسالفه دائما يلح بيها وما احب ما يلح بيها. يلا قول لي شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: وين تودي حسام؟ ثلاث مكانات.
1: والله استاذ سلطان يمكن شويه الفكره مختلفه وياي. أيه؟ انه انا اريد اشوفه مو اماكن، اريد اشوفه شلون الشعب العراقي يتعامل ببعض التفاصيل
0: مثلا. زين مثل
1: هم تعتبر من الثقافة المجتمع اللي عندنا احنا. اللي هي مختلفة اللي ما موجودة بغير. على اعتبار الأماكن ممكن يشوفها بكذا ويقارنها ببلدان أخرى، وإحنا ما عندنا مثل دبي وعندنا مثل هاي البلدان النامية الكذا. ممكن يعني واخذه برمضان على سبيل المثال يسحر بالصدريه.
0: الله
1: فالجو مختلف. عالم ثاني.
0: ما انطيت شيء كوكب اخر.
1: ما له علاقه.
0: ما له علاقه.
1: صدقني والله.
0: والله العظيم.
1: زين يعيش فد حاله يعني شنو يقول يعني معقوله هاي العالم شنو مثلا ما عندها اكل او شنو ليش يعني؟
0: صح.
1: ليش هاي التجمهر الشارع كله 200 متر
0: بالضبط بيع 10,000 مطعم والعالم كلها ومعبيه وتاكل وبطريقه مستمتعه.
1: مستمتع الناس سلطان بطريقه. وهذا الشعب العراقي يمكن هي هاي الميزه الميزه عن باقي انه هو عنده فت اقبال على الحياه وروح مختلفه يعني.
0: اي والله
1: زين. طيب. فتدخل انت تعيش هاي الحاله. هاي واحد. اثنين ممكن نعزمه على فد مناسبه مثلا عرس مثلا بوحده من المحافظات على سبيل المثال ناخذ للغربيه ونشوف شلون العادات والتقاليد وشلون يسوون المراسيم او بالجنوب. زين. فيعيش شيء مختلف. زين اكيد راح يتونس.
0: اي طبعا
1: صدقني
0: راح شنو راح يستمتع.
1: مو
0: اي طبعا
1: الشغله الثالثه اخذ للشقه.
0: الله
1: عايشه المتعه على وصوله.
0: اي والله اقول اباوع ذولي هذا من الفئه الفلانيه وهذا من الفئه الفلانيه وهذا من الطائفه
1: الفلانيه.
0: شوف هاي اطياف الشعب يعني يلمون تحت هذا السقف. ما عندنا
1: احنا تعال قلب.
0: ايوه
1: والله عايشة مغامرة
0: والله العظيم. اي وبمناسبة حيستغرب سوكذو شوم المومين لا هم من طائفة واحدة لا هم من مستوى علمي وثقافي واحد لا هم من وظيفة واحدة
1: لا
0: هم من من من اهتمامات واحدة ولا هم من عمر واحد.
1: ميزك ووقع وتطشر ما تعرف.
0: صدق ليزك
1: والله العظيم. فراح اني اضمن له النتائج انه هاي
0: سوي له عزيمه احنا قاعده وقول له تعال قاعد
1: سوي له عزيمه على ذوقنا احنا هو
0: ايوه لا هو ماكو
1: خلاص يطبق التعليمات
0: بالضبط التعليمات. هذا تجيب امي حطي لاحد التعليمات
1: اجيب له ستول من هذا الدوار وكل شويه يفر على صفحه.
0: والله حلوه تدري اعتقد راح يكون يعني هذا شوف هذا منطقه ثانيه او خلينا نقول حاله ثانيه من انه انا شخص شلون ممكن اقدر يعني
1: اترك بصمه يعني.
0: اترك بصمه ايجابيه. صحيح.
1: فراح يستمتع بها وعلي
0: حبيت وانا جدا اشكرك. شكرا جزيلا اتصالك على كل حساب. يلا الو.
2: هاي
0: هاي سلطان. وانا هتودي انتي وانا هتودي.
2: هاي عمار كيفك؟
0: اهلا سلام عليك.
2: سلطان سلم عليك.
0: شلون اخبارك؟
2: امانه سلطان تبوس لي اياه هيك تنطي بوسه امه. اوكي
0: بوسيتي يعني ما بوس احد ما بوس ولد.
2: لا مني هاي.
0: اي انتي بوسي
2: هو يعرف شنو قصدي.
0: والله هو قصدك ولا بي اي افتراض حسنيه. زين
2: عموما خلينا نحكي شوي سياسه عادي تسمح لي.
0: لا مو سياسة، احكي لي هسه هذا الشخص اجى يعرفك سارة، هلا سارة شلونك؟ أنت تريد تودي إلى أماكن في العراق، ثلاث أماكن، ثلاثة. تودي تنطي صورة جميلة لهذا البلد، يحبه. وأنا وين تودي؟
2: أعقب على اللي قبلي المتصل، مو هذا اللي قبله السابق.
0: إي.
2: تعرف شيء سلطان أنا اكتشفته؟ يمكن أنت هم عشته.
0: إي.
2: من كنا خارج العراق كنا نحب بلدنا. اجينا ليش ترى هنا انا كساره بكل جرأة احكي. هاي وحده. تعرف الجواب انت اكيد.
0: زين.

0: ايه
1: الانسان كانت خارج اتوقع بالاردن كذا
0: ايه
1: واسست وعشت.
0: ايه ايه
1: تعرف المغتربين
0: ايه
1: وسالفه الهوم سيك وهاي تدري حقيقيه ويحبون بلدهم اكثر منا،
0: ايه طبعا
1: والدليل السمعة الحلوة اللي سووها.
0: ايه
1: على فكرة حسيت توكم على الشقة وهاي صارت هاي بخليجي 25.
0: ايه
1: ايه اني اخذ السائح
0: وين
1: طبعا، اخذ اول اشي وزارة الكهرباء
0: شو تسوي هناك وديته؟
1: افرر شوية،
0: شنو؟
1: اخذ المؤسس افرر شوية
0: فرر شوية
1: اراوي
0: ايه راوي
1: اراوي
0: زين
1: اسمع اودي المؤسس الشهداء
0: ايه
1: شلون الاجتماعية او الرعاية،
0: ايه
1: اراوي المظاهرات بالشارع
0: احنا نريده يبقى
1: مجسمات
0: تطفرين الزلمه قامت تطفر
1: بالاخير اسمع بالاخير ينزلط وين اودي
0: ايه.
1: وزارة الصحة المستشفياتنا الحلوة
0: زين هذا لا يجي يعني اي واحد يعرف ساره لا يجي من برا ايه والله ستر علينا
1: في الزكاة ماكو تدري دفع كاش ما عندنا احنا للاسف
0: هذا هيك هذا هيك يطفر بابا هذا يريده يبقى
1: اي حبي يشرب نومي بصرة حبي يشتري
0: نومي بصرة
1: ما عندنا تجي الخير
0: والافضل يفتر وياك بس بالجسمه بالسياره احلى والله العظيم
1: اخر شيء اجيبه يمكم على الرشيد
0: شو يسوي جاي منه؟
1: هو اخذ انجل تو نطلع
0: صدق؟
1: بعد كيفنا حسب الجنس مالته حسب السكس لسان بوي مشتغله لسان جيل لا
0: زين تحياتي لك شكرا جزيلا هلا هلا

Planet. What's up? منو؟ من داز مسج؟ عايز خابر. ما داز مسج؟ شو أنا؟ وينك؟ مرحبا أستاذ سلطان. على ما أذكر لأن صار لي 14 سنة ما واصل لعراقكم ومكانات كلش حلوة مثل نواعير هيت والمنطقة الثانية جامعة الموصل. حسام من السويد، تحياتي لك حسام. أكو طبعا ذا الموجودات، بس موديلي الجامعة ليش إحنا مود بشوفه مدرد أقولكم نودي لأماكن نطي نوع من الإيجابية، مو أماكن أنا أفتخر بيها، فاهم يعني؟ مثلا هسا أنا أكو أنا اليوم أنا أكو مثلا شنو مثلا إن شاء الله كان أفتخر بيه بس هي متر تراول العالم مجمعة سكنية، أكو كم مجمع مثلا أنا أفتخر إنه هي موجودة بالعراق، بس خو ما أجيبها هذا راوي اللي هي مجمع السكن شنو تقولي؟ بالعكس هاي سائل يقولي هسه فخور مجمع مثلا عامودي أو أفقي هسه وشو عالم وين وصلت وأنت بعدك السؤال فيك شايفين أكو أشياء يعني مثلا أنا ودي جامعة، ليش أودي جامعة؟ شنو الأخلي إنه يجي إنه أقول إحنا ندرس هالقد ما هو يعرفنا إحنا ندرس هالقد يعني شو فاهمين؟ أكو أماكن انت خليك في مكانه، قلت هسه احنا مثلا اماكن من نروح لها مثلا هسه الناس تروح لاسطنبول تروح مثلا لتقسيم هاي نايمين بي يروحون سواقه ومسواقه وهو حلو كشارع مشي ودنيا وهيجي وترام يفوت مثلا يروحون الفاتح يروحون مثلا آيا صوفيا يمكن يروحون مثلا جالطا بورت يروحون مثلا تبقى مثلا سوق المصر يعني هيك شايفين اوكي كلها سواقه بس احنا مثلا يروحون مثلا جزيره الاميرات بس مثلا واحد ما يجي مثلا يقول لك انا اروح للمول هاي اروح المول سواقه مو مثلا مال واحد تركي وديني للمول ما شايف مولات خلصت بالرغم من انك قد يكون هناك انبهار بهذا العمران اكو اشياء احببه بهذا البلد فاختار لي ثلاث مكانات انت تعتقد الى انه

0: عيون مال مي.
1: اكو شو اسمه، اكو منطقه، مو منطقه، منتجع سياحي هناك يخبل.
0: اي هو هذا من المي، المي هذا كله طبيعي.
1: اي
0: هو اخذ هناك.
1: حلو، هذا اثنين.
0: وحتى من انت ربعنا اخذه للبغدادي.
1: للبغدادي، جميله.
0: اي فوق بروانه، ما بروانه قبل فاهم. هناك يشوف اكو شلالات صح صناعيه بس ميهم طبيعي من الفرات.
1: زين
0: اشوف يعني شلون الحياه البدويه بس بشكل حديث.
1: حلو.
0: اي خلي ذني ما راح ينساهم
1: ذني
0: حسام اخونا حسام قال الشفته وما
1: شفته
0: بس ما اقدر يجيبون مي ابوي يعني. راح
1: يصفن هسه يقول اسدتوا كلكم هيجي، هذا ليش هيجي؟ وهذا واحد من التساؤلات اللي تكون لازم موجوده حتى في، يعني اقول احنا تخيل انه احنا كنا كتله واحده وهذا الرجل مختلف بايجابيته بجماله بتفاصيله الحلوه.
0: لحظه اميل ايجابيه؟
1: لا عنده ايجابيات.
0: شنو الايجابيه؟
1: يكفي انه هو يعتبر ملح القعده. امشي روح يلا مع السلامه. بس سام بده يصيحوك، بده يصيحوك واحد دورك بده يصيحك. يلا اوكي،
0: ها
1: بده يصيحوك، بده يصيحوك، بده يصيحوك. اوكي امزين لحقنا عليه. بس سام تحياتي طبعا للدكتور الجميل محمد رسول، تحياتي لك. لازم نودي هذا صديقك.

0: يلا ناخذ ريانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: استاذ سلطان. ذهب
0: حبيبي انت الذهب.
1: كون الله يزوجك ان شاء الله حبيبي.
0: بس قطعة والله يمكن تقطع عندنا الخطوط والله. شلون الاخبار؟ ما ماكو يوم اربعاء اليوم ثلاثاء.
1: شدد
0: والله. شنو انت متيه؟
1: لا اربعاء. لا لا
0: لا لا ثلاثاء.
1: لا اربعاء وروح شناون.
0: ما حلفت بالغالي. حلفت بالغالي.
1: شلون حبيبي؟ شلون الصحة؟
0: تعال سولف لي ان شاء الله خير.
1: حياتي طبعا لكل المستمعين.
0: وين تودي؟
1: اول شيء نبدي بالشبابي.
0: شنو هنا ثلاث مكانات وين نبدي؟ شو نبدي؟
1: ثلاث مكانات، مكان للشباب فقط. هاي تاخذ انت وكم واحد من الحبايب اللي ترتاح لهم. بس مو اكثر من اربعه.
0: زين.
1: النوولي. النوولي صار بنهايه حلب على الحدود.
0: شو اسمها؟
1: منطقه نوولي.
0: نوولي اوكي. اي.
1: بين الجبال. منا ومنا ماي خبار.
0: الله.
1: تسوق منا لو تروح. أنا لا أكو فندق لا أكو محل.
0: شو سوق؟
1: أكيد.
0: ها أوكي. ها حسيتك شفت؟ إيه هذا وقعك بلسانك فيه أكل.
1: لا لا أكل
0: أكل المشاوي أشياء حلوة. إيه إيه.
1: أكل المشاوي عادي. زين. وترتيباتك.
0: ها ها.
1: وترتيباتك انت يعني
0: شو
1: مثلا
0: دايقه. اي مثلا إيه. عصير مثلا زلاطه هاي اشياء فاكهه ممكن. اي إيه. إيه.
1: فاكهه ايضا.
0: اي إيه. فاكهه ايضا كذلك ايضا. اي زين.
1: لا لا لا
0: لا يلا ما اخاف. زين هاي واحد. وين بعدين ودي
1: العوائل تاخذهم البشتاق اكو بالنهايه هاي بزاخو. بالنهاية هاي بس مال عائلة يعني انت والمرأة والجهال هم مشاوي ما ادري شنو تقعد مكانها من المريح للنظر ونظيف.

0: ومنها اسطوره بس لك هذه.
1: زين حلو، هاي كلها تفوق. شو اختصاص ماليات انت؟ زين.
0: المكان الثالث تعديني حتى ما يزعلون علي انا جماعتي.
1: طيب وين تودي؟
0: اخذهم الامام علي.
1: سلام الله عليه.
0: اي سلام الله عليه. تروح هناك تشوف المدرسه، تشوف البيع.
1: حلو.
0: شلون كان هنا مقام النبي ايوب. نبي ادم.
1: اي ادم. ادم ايوه.
0: حلو
1: هذا، غطيت
0: نفسك، رضيت امك وابوك على
1: وجودي. اي رضيت ربك.
0: احنا مو حلوين،
1: وعندنا اليوم ناس فئه يا اخي تحس عبالك حاقد عليه مع العلم.
0: هذا مو الحاقد، هذا
1: ما ايش بيك؟ شو مو يمك انت؟
0: يتأذى من البذل. انا متونس
1: بالضبط. عافيه
0: والله العظيم.
1: تجي تقول لي
0: هذا صديقي يعني صديق طفوله، مو صديق طفوله. والله العلي العظيم من يشوفني انا والله 24 ساعة اضحك، بس من اقول له مثلا انا اليوم واحد بفلان مكان متاح وهاي والله وجهي يسود.
1: ليش؟
0: لك ليش يا ابني ليش؟ بس ليش ما اخذ من عندك اني سوي لك شيء؟ هاي اكو عالم ما تحب الخير لغيرها. والله احنا ما شاء الله انت مو واحد قاعد يطفط ويبي طفولات، بس والله نحب الخير للعالم.
1: والله
0: اتمنى والله واحد
1: اكو ناس لو اتمنى واحد يعني. هسه اشوفه مثلا اكو سالفه، هسه اشوف الظروف مثلا هنا ببغداد بالمحافظات من يمشي حلو وجميل وهاي طلعوا لك فد 4-5 مخربطين لوصولك الدنيا كلها، تحس يا بليش تقول له مو هسه مشينا وامورنا طيبه وحلوه وحياه جميله وبدت العالم تشوفنا وتباوعنا وقمنا نطنعكس هاي الاشياء الحلوه والايجابيه على هذا البلد وهذا يروح ما ادري ايش يسوي
0: على حب الخير. اكو قبل يومين واحد من البيجات ما اذكر اسمه ولد منزل قايل انا عندي 25 مليون
1: حلو
0: في اقدر اسوي بيه. اوفق من التعليقات والضحك والتصنيف والهاي. قلت له عم الله بالخير عليك، مليون ونص تروح بيها دوره مال انجليزي تاخذ ايلتس وطبعا على لينكدين تختار الوظيفه اللي تريدها تروح تسافر بيها وظيفتك وفلوسك بجيبك. قبل واحد كان يقول انت ليش تكتب هيك شيء؟ ليش تعلم العالم وتريد تطلع؟
1: ليش؟
0: انت ليش كيف تحب الخير للعالم؟
1: ما ادري.
0: انت حياك من ابوك
1: والله ما
0: حياك من عندك
1: ما رزقتك ايش عليك انت؟
0: والقائل كما قلت طب يقول لي ليش تبني العالم؟ خليها العالم من انا مقتوله.
1: ليش؟
0: ما احنا والله مريض مرضى ذولا مرضى والله امانة الله مرضى
1: والله العظيم والله ناس مرضى بشرفي.
0: خلاص
1: يلا ما يخاف يلا ما ايش تسوي
0: يلا حبيبي
1: تحياتي لك يا ورد ذهب حبيبي انت شكرا هلا بيك مع السلامه باي باي.

شوف هسه احنا من يعني بدأت العالم تخابر او المستمعين يخابرون انه اكو مكانات شوف كلها قاعد تفوكس على مكانات حلوه وجميله وهي تعكس نوع من الايجابيه على المجتمع اللي احنا عايشين به او على الشخص اللي ممكن راح يكون موجود وجاي احنا بحيث نراوي هذه الاماكن. وقلت لكم كل واحد شافها من وجهه نظر يعتقد لانه هذه هي او انه بهذه الطريقه راح يكون اكو نوع من الانعكاس الايجابي. اكون عايز قلت لكم ممكن تودي اماكن دينيه، ممكن تودي اماكن سياحيه، ممكن تودي اماكن اثريه، ممكن تودي اماكن ترفيهيه، ممكن تودي الى اماكن حضاريه، ممكن ريفيه، ممكن يعني هاي بعد انت بكيفك وانت وانتي صاحبين القرار في انه شلون نقدر نعكس الصوره الايجابيه لهذا البلد بحيث هو يحبه. يعني بغض النظر عن انه بعض يمكن المكانات اللي ذكرت يعني ممكن مكانات شويه خلينا نسميها ترفيهيه اكثر، مرات احنا نحتاج او اثريه اكثر طبعا، بس احنا نحتاج الى انه ننطي هذا الانعكاس الى هذا الشخص الزائر اللي يجينا. مثل ما احنا من نريد نروح بلد معين رايحين له سفره اول مره، ندور ونسرج بالجوجل على الاماكن اجمل الاماكن فلان شيء اجمل، فهذا شيء إيجابي. فكروا بعد أكثر. راح نأخذ فاصل إحنا، بعد الفاصل راح نرجع ونسمع معكم أماكن أخرى بهذا الجانب.

0: أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: كم لذيذ.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا.

طيب مستمعينا طبعا رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية وسؤالي لكم الى انه شنو اذا جانا مثلا شخص خلينا نقول سائح شخص من برا ممكن اجى للعراق واجاك انت او اجاك انت جاك انت او اجاك انت وبشكل مباشر قال لك اريد تفررني بالعراق وتحببني بيه فالى اريد ثلاث مكانات تفررني بيهن شنو هن هذين الثلاث مكانات وين تروحون وين تودي أرقام الهواتف 0780211 4115 0780211 6117 وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 0720111 4115

ناخذ ويانا اتصال. الو الو وينه؟ مات؟ ليش مسوي ميوت؟

0: أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا وتقول لنا شنو ثلاث أماكن اللي تودي بيها هذا الشخص السائح اللي راد أو إجا للعراق ويانا. أرقام الهواتف هي 1-2-0782-11-4-115 و-0780-211-617 وعلى الصفر على الواتساب 0-2-0-1-1-4-1-1-5. أماكن حلوة موجودة عندنا بالعراق إحنا اليوم في كثير من المحافظات، وبمناسبة كل محافظة عندنا بيها فد مكان جميل، يعني هي هاي هاي واحدة من الأشياء يعني أعتبرها أني الغاز الموجودة في في في العراق. كل محافظة عندنا، كل مدينة على كل محافظة، خلينا نقول تحديدا كل محافظة بيها فد شيء جميل تنفرد به هي هذه المحافظة، إذا كان أثري، إذا كان ديني، إذا كان سياحي، إذا كان حديث، فهيك كل واحدة بيها تحكي مختلفة. فكروا يلا.
1: Let's do it.

ناس تقول لك أنا مثلا ممكن أودي إلى خصوصا طبعا مثلا إذا كان هو شخص يعني طبعا أكو إحنا عندنا فئة ثانية اللي هم العراقيين اللي ما جاي العراق أصلا اللي مولودين مثلا خارج العراق, هذول دائما عندهم فترة فعل من من من إنه هم سامعين عن أماكن ولكن ما شايفيها, هاي واحدة. وأكو ناس لا هم سامعين بالأماكن وشايفيها بس ما يتوقعون انه في هذه المحافظات اكو هيك جوانب, واكو ناس لا ما تعرفك اصلا. يعني ترى خلوا في بالكم اليوم اكو بلدان بالعالم او افراد بالبلدان شعوب ما تعرفنا, يعني اكو فد هاله سووها احنا اليوم بلد حالنا حال باقي كل البلدان. يمكن هسه من خلال السوشيال ميديا بدينا يعني أكثر ننتشر وهيش تفاصيل, بس بالتالي أكو ناس ما تعرفك أنت تريد توصل لها أو مثلا ما أخذ عليك فكرة سيئة. وهذا كثير ما حصل أو حصل كثيرا لمن أشخاص جو للعراق كانوا ماخذين عليه فد نظرة مو طبيعية. أنا يعني مرة التقيت بأحد الأشخاص وهو تركي, وتخيلوا إحنا شقد علاقتنا ويا تراك وأكو روحة وناس تجيوا, كان يقول لي أنه يعني يقول أنا قبل ما أجي العراق قبل 4 سنين كنت ماخذ عليه فد نظرة كلش سيئة من الإعلام طبعا, وكنت أخاف ودائما عندي حذر أنه أنا أبقى بالعراق يعني. وأعتقد أحد السكتشرات أو السكتشات اللي صارت يعني أفلام القصيرة أو مسلسلات قصيرة شو نسميها اللي سووها ويا أحمد وحيد, كان يتحدث عن أحد الشخصيات اللي هو كويتي ويجي للعراق ويلتقي بأثير كشكول اللي هو سائق وبعدين يروح. هذه كانت يعني هذا السكتش كان شوفه كلش حلو وكلش عكس فد نظرية مو طبيعية, بحيث أنطى كثير من الردود الأفعال الجيدة وأيضا شفناها من خلال طبعا خليج 21 وأيضا شفناها من خلال بعض اليوتيوبرية اللي جوا لهنا للعراق وهمين شفناهم شلون يعني خلينا نقول افتروا وتجولوا, صار انعكاس حلو. بس تبقى أنت كشخص اليوم هم عندنا ما أخذ مثلا, أكو مثلا بعض الأماكن مثلا إحنا نقول لو ما مودين لفلان مكان وناس تقول لك لو مودين لفلان مكان. أنا اليوم السؤال هو بنوع من الاستماع لك أنت كشخص كعراقي, شنو المكانات اللي أنت تعتز وتفتخر بيها وتراويها للعالم؟ يعني هذا اعتبروه أنتوا جزء من تحفيز النفس. يعني أنا أعتقد كثير من عندنا من الأفراد من العراقيين إلى اليوم ما عنده هذا الاعتزاز ببعض الأماكن اللي موجودة في هذا البلد, حسوا لي سبب ولي آخر ما أعرف شنو الفيلم بس هو هيك. فأصلا أكو ناس مثلا تقول لي خلنا نودي لفلان مكان, لا

وما رايح قبل يجي يسألني مثلا رايح راح أروح لهناك وأنا أروح روح فلان مكان هيعجبك روح فلان مكان. أنا أكون حريص جدا على أنه هو يتونس أو يستمتع. ف يعني بالتالي هي الفكرة بهالطريقة. طيب ها

0: يلا. صال؟ ألو. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا.
1: أخبارك؟
0: شلون الأخبار؟
1: الله يسلمك. أوديهم وأنا أوديهم. أكو هواية أماكن بس يعني مثلا هسه هم يعني متعايشنا وياهم وشفناهم مثلا يحبون هاي الأماكن اللي
0: إيه
1: مثلا يحبوا مثلا خلينا نقول بها أوسة مثلا الشورجة توديهم يعتبروا في شيء حلو شو مثل المهرجان يروح ياكل في مطاعم شعبية أو أشياء أو بنفس الوقت لازم تعرفهم على الثقافة يعني ثقافة العراق أو الثقافة العربية بسرعة لأنه هم ما أخذين فد نظرة يعني ما أعرفه أنا والله يعني مرة من المرات وحدة وياي كنت أروح لل يعني أروح للعراق أروح أزور أهلي قلت له يعني شلون هسه انت زين شلون راح تقدر تعيش شلون راح تقدر هذا قلت له زين يعني ادري شلون راح تعيش عادي يعني مثل البشر قالت لا يعني انا اتوقع انه العراق عباره عن خيم
0: ويلي
1: جمال وش اسمه خيم وجمال فمصورينهم مصورينهم الوضع في الوطن العربي بصوره عامه وبالعراق بصوره خاصه انه احنا يعني جدا متخلفين ما عندنا ممكن انه توديهم مثلا فد اماكن صار لها الاف السنين
0: زين
1: اثار موجوده اثار
0: شنو الفائده انه انا اودي اثار
1: ثقافه هذا البلد
0: ها
1: توديهم تشوفهم ثقافه هذا البلد
0: اوكي
1: ترى انتم صار لكم هواي يعني انتم صار لكم هواي ما عندكم اي اثار يعني هسه لو تحسب انت تاريخ امريكا 300 400 لو يكتب نفسه 500 سنه يعني انت بتعرف هذول يعني هم انتم اصلا جيتوا من كل البلدان ومهاجرين وصلتوا بس هذول هم اصل البلد بعد تشوفهم مثلا الاثار اللي صارت الاف السنين هاي المدرسه المستنصريه مثلا في بغداد صارت اكثر الناس يجعلوها تقدر تشوفها يعني هسه انت لو تلاحظ المصريين رغم الفوضى اللي عندهم والعشوائيات والمشاكل والهاي بس يا اخي يعتزون بشيء اسمه اثار يعني مثلا شيء اسمه تاريخ بلد
0: صح
1: يعني شيء يعتزوا فيه اول شيء ودي مثلا الاهرامات اللي هي صايره بتص البلد
0: أي.
1: يعني هسه انت تقعد في البلكونه مالتك او قاعد مثلا بيت زين تعبان كلش بس قبال الاثار باقيه قدام الاشياء فانت راح توديه لهذا المكان تشوف هذا العظمه هاي البلدان انت ماخذ عليهم نظره انه هم يعني اقل من كل شيء هاي الثقافه المزروعه عند الغرب انه يعني ما لك علاقه بالقاده او شيء بس هم كانسان بسيط شعب بسيط يعرفون هاي الاشياء فانت من توديهم يعني راح يشوفوا في شيء كبير وممكن انه اكو اي شيء الى ثقافه الى تاريخ تقدر تسوي
0: حلو
1: أنا أعرف ليش هم هنا ما عندهم اماكن تعبانه
0: هو لا احنا ما نحكي عن تعبانه ولا هاي بس انا مثلا مرات يعني هيك اشخاص اريد انطي انه انعكاس جيد ايجابي بحيث اراوي انه الحياه حلوه يعني مثلا حسام ذكر سالفه اللي هي الصدريه اللي هي منطقه الصدريه طبعا اللي هي يعني بالليل وتروح لها هذا يعطي انعكاس الى انه احنا بهذا الوقت بالليل وهاي والناس تجي واذا اكو امان نعكس هاي ما تدري انت لازم توديه على اماكن تكسر بيه نوع من القناعات اللي هو جاي بيها اصلا
1: انت قصدك يعني قصدك مثلا تريد تقنع انه احنا بلد امان
0: لا انه احنا بلد جميل هسه شلون اعرف جمال البلد هو هاي
1: بالضبط ما طلع عنه بالليل وهذا لانه هم ما يتوقعون ان انت راح تتاخر يعني ماكو عندهم هيك محلات تتاخر بالليل
0: مثلا ايه شوف هي هاي
1: ماكو اشياء صح بالتسعة بالزايد بالعشرة عاد تبقى بس هاي النايت
0: كلاب عافية
1: تبقى هاي متأخرة بس هاي
0: ما يدري هو عد أكو حياته ببغداد تبلش الساعة بالسبعة العصر
1: جاي لا ما عاد
0: حياة مختلفة
1: هم بالسبعة يريد بس يريد
0: يروح للبيت
1: لأنه هو منهك طول اليوم ما عندهم هاي الحياة إنه يطلع بالسبعة تروح للحلاق يعني تروح للحلاق تخابره بالتسعة وبالعشرة
0: أي عادي هذا كم زين السبعة العشرة
1: أنا والله أستغرب على هاي موضوع موضوع الحلاق أنا ليش ما أدري والله ليش يفتح آخر يوم طالع الصبح واحد حلاق ده زين الواحد ساعة 8 الصبح
0: شين السالفة
1: والله ما أدري يعني أنا ظليت فاضي
0: حلاق ما حلاق ما تي يبلش دوام بالساعة بالوحدة وحدة
1: اي ما اعرف وانا الصبح
0: زينه طلعت
1: انا صافن عليه يعني هو سياراتهم هم سياراتهم تابع عليهم حلاق الشور الى واحد زي زين هذا
0: وهذا شلون الى واحد زين
1: شو الى واحد
0: صدق كذا
1: هسه هو بتريق ما بتريق
0: والله ما ادري
1: والله ما ادري
0: طيب
1: زين يعني هذا
0: طيب علاء وتحياتي لك حبيبي وشكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد عندنا نور كاتبة أعتز بالمكانات اللي من اهتماماتي واللي هي الطبيعة أحب منطقة البصرة البحر ومن يأخذون من يأخذون بالزورق وديالة طبيعة حلوة وبها زراعة وسامرة تختلف عن باقي المكانات والسليمانية شلالات وجبالها شلالاتها وجبالها هذول اللي أول ما أجي العراق حسويهن أو أخذ الناس إليهن حلو نور أوكي جميل جدا
2: شلونك عيني شلونك شمخلي على جفونك شلونك عيني شلونك شمخلي على عيونك

0: شاف احلى من عيونه احلى من عيونه شفت عيونه انا والله ما
1: احلى من عيونه. اتصال ويانا. الو
2: الو الرئيس.
1: عيني
2: شلونك رئيس؟
1: هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
2: على باس، شلونك؟ استاذ سلطان متابع على شغله؟
1: شنو
2: قلت برنامج لحد الان؟
1: اي
2: ما عندنا شيء جديد، كله بالماضي نحكي.
1: اي كله بالتاريخ القديم.
2: بالتاريخ.
1: اي
2: ما عندنا شيء جديد.
1: صح.
2: يعني ما ندوم على بريج.
1: اي
2: على فد معمار جديد، فد على معلم جديد، كله بالقديم.
1: اي
2: شيء نهائي.
1: وكل القديم حلو، مشكلة.
2: اي مشكلة قديم كله حلو.
1: اي قديم.
2: يعني ما عندنا شيء جديد.
1: لا.
2: يعني دا نفتخر بالماضي مالتنا بس.
1: اي.
2: واحنا بانينا. لا واصلينه،
1: ايه.
2: لا احنا بانينه،
1: ايه.
2: لا احنا مسوينه.
1: هو بالمناسبه لا احنا بانينه ولا اجدادنا ولا اجداد اجدادنا، يعني احنا اكو بعض العوائل جت عمرها مثلا بالعراق 200 300 سنه 400 سنه 500 سنه.
2: ايه. صح صح، مو احنا يعني نفتخر بيه ونوديه شنو راجع
1: هيك. طيب انت وين توديه؟
2: والله وانا ودي اكيد للماضي، يعني ما عندي شيء جديد. وانا ودي بس للماضي، ما عدي وين ودي مثلاً، وين أنا ودي على عدنان الجميل. أقول شوف هذا المعلم مالته، وشوف هذا.
1: قل هذا واحد من معالم العراق هذا.
2: هذا واحد عراق.
1: إيه هذا واحد.
2: قل أنا تيل تعلم من عنده.
1: قل سامع البايك بلد، قل له هذا هي يعطيه نموذج.
2: حي. بس هذا عراقي أبن عن جد. هذا تقدر تعرف ابوه وامه، بس الباقي لا والله اقدر اقول لك من امه.
1: حلو. طيب تحياتي لك ابو زين، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. هلا والله صدق ودي عدنان الجميل، ودي مواجهه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو. نعم.
1: الو سلطان.
0: اهلا لما.
1: مساء الورد.
0: هلا بيك.
1: كل عمار.
0: الله يخليك.
1: واليوم موضوع كلش حلو. هذا الساعه شو كنت يجينا؟
0: سارة يجي. وين تودي؟
1: والله أنا اختارت ثلاث أماكن. شوف هي صح أماكن بس هي هوية العراق، بصمة العراق.
0: طيب.
1: يعني أول مكان راح أوديه الأهوار الشبايش. يعني المنظر الحلو وشوف الطبيعة الخلابة، يعني فشي المشحوب وأكل السمك هناك، فهناك يصير كلش أجواء حلوة. كهو جنوب العراق. وثاني مكان اللي هو بابل، حضارة بابل.
0: طيب.
1: هذا التاريخ العريق والآثار القديمة، يعني ها أكيد هوية عراقية. إيه. وثالث مكان هو إنه راح أجيبه للشمال يمنى، وبالذات قلعة أربيل. اللي هاي يعني يمكن أكثر مكان بالعالم، يعني بي خلينا نقول شلون أقول لك، كثرة الناس اللي بي يعني.
0: أيوة.
1: يعني ما انقطعت أبد بي. هواية يعني حدث أنه صح قديمة بس أجواءها ومكانها المميز تخلي الناس يعني أسواقها حواليها.
0: نعم.
1: مثل ما يقول حية بالبشر، يعني موجودة بيها، يعني متى ما ينقطع بالعادة. والجبال الجبال ما بين أربيل ودهوك وهاي الشغلات كلابيك وموسائل أماكن اللي أشوفها إله. وثالث طيب. شغلة يعني ها مو بس الأشياء اللي راح أقول لها، انه هو السائح من يجي نحافظ على القوانين اللي بالبلد.
0: ها.
1: حافظ على اشياء اللي اني مثلا امشي وياه، اكل اشرب، ما اذب اشمر بالشارع هنا وهنا. واحافظ على هدوئي، ما انزعج. احنا صار بيدعنا مرات اجانا من خارج صديق والدي، وهم انا والدي نفس الموضوع سوا وياه.
0: نعم.
1: يعني على عده اماكن. بس كان يقول يعني ما انضغط، ما انزعج، ما اتوتر بسرعه، حتى ياخذ علي صوره ايجابيه وحلوه، مو اني متشنج ومتعصب والى اخره. فالتزم بالقوانين وابتسم مني روح.
0: ايوه. مني روح عدالوسه، مو مشكله.
1: عود
0: ايه عدالوسه بسيطه. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا لما. شكرا، مع السلامه. هلا باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: سلطاني.
0: اهلا.
2: شلونك عيني؟
0: انت وين حتودي انت؟
2: حجي لعبت اليوم الموضوع. لعبتي؟
0: ايه.
2: هو هذا شغلي يعني.
0: وين؟
2: مضات يعني، من الله يرزقنا والامور تصير زين، يجون السواح نوديهم نسترزق رزقنا مرتبه حلوه. لبلبه.
0: وين تودي؟ اعطيني ثلاث مكانات منقذ.
2: ثلاث مكانات. هم يقولوا لي يعني، ما اقول لهم عمي. اسمع، فديوم يجون السواح اثنين عن طريق ابنيه وكذا، فقال منقذ يعني وهذا. فواحد ابنيه من المانيا واتذكر ولد من فرنسا. طلعنا بيهم البابل، هم رادوا يروحون البابل، اخذنا فر البابل وكذا. فمن ذا رجع لبغداد قالوا اريد نروح. اسمع وين؟ الملعب الشعب. قلت لهم ملعب الشعب استديوم وكذا؟ قالوا يا يا. قلت لهم اوكي. قلت لهم زين يعني وايدات؟ فقالوا لي لأنه ملعب الشعب من أقدم الملاعب الدولية اللي صارت بالعالم.
0: صحيح.
2: أنا عراقي ما أعرف هاي المعلومة. ورا ما كملت ملعب الشعب، اسمع المكان الثاني وين طلبوا. قالوا نريد نروح للمحطة العالمية مال القطار.
0: مال القطار. إيه بالعلاوي.
2: أنت الكارثة وين؟ الكارثة من رحنا لملعب الشعب. الشباب الله يحفظهم، قواتنا الأمنية الله يستر عليهم، كان عندهم أوامر. ما طبينا. ما طبوا. جيت لهم يا بس واح والجماعة وكذا، وهم جايين وقارين ومرتبين الوضعية. ما طبينا. رحت للمحطة. للمحطة والله كان في رابط هناك مرتب. قلت له الموضوع كيت وكيت وكذا. قال احنا ما عندي عمر اطببك بس دي انسوا واحد فاهم الوضعية. قال لي تفضل روح اختار. عاد والله افتطينا. واخر شيء وديتهم اتذكر للشواكة. اي وديتهم للشواكة، يعني من محلات مال هاي الجلود، ما جلود والسيورة هناك اشترى واشياء وكذا اتونس. فاني مع انه اودي السواح خصوصا على المناطق اللي بيها حياة، مو بشرط السياحة.
0: اوكي.
2: من يجي اريد اوديه الاماكن بيها حياة، لان السياحة موجودة، الجبال موجودة بكل مكان. الاثار موجودة. يعني اوكي احنا بلدنا ممكن هو من اقدم البلدان بالاثار والحضارة وكذا، بس انا محتاج السائح من يجي اودي المكان بحياته حتى يعكس صورة على هذا البلد انه فيها حياة.
0: حلو انه انا اعطيه الى انه هذا البلد حي، فلذلك خليك اشوف هاي الاشياء.
2: اي طبعا طبعا لازم اودي، يعني ما قبل شويه ولد اتصل ما اعرف من شو اسمه قال لي قال اودي للصبرية، وهذه نقطه شذاذه لان الصدرية تبدي بالاربع العصر الخمسة العصر تبدي ثاني يوم الفجر. أيوة. اودي الاماكن.
0: أيوة.
2: وهو الولد اتوقع المتصل كان خارج العراق.
0: أيوة.
2: والحلاق اللي جاي بثمانية الصبح ليه جاي بثمانية الصبح والله ما ادري. أيوة. يعني ماكل هذا.
0: أيوة.
2: والله ما اعرف.
0: والله ما جاب ثمانية الصبح. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: الو، شلونك سلطان؟
0: يا هلا دكتوره. هلا
3: بيك،
0: شلون اخبارك؟
3: الحمد لله بخير.
0: اهلا وسهلا.
3: اخبارك انت؟
0: والله بخير
3: ان شاء الله.
0: وين تودي دكتوره انت؟
3: والله شوف، اولا انت اللي طالع برا ترى اكثرهم ما طلع هو بطرا اخاك مجبر. اللي طلع 2003 ورا السقوط، احنا ما نقولها سقوط. بس ورا ما ساعت لو ضاع وتغير وصارت هوسم وراسه من رجلها ما ينعرف. وصارت بال 2005 6 من بدت الطائفيه وبدا الاختطاف وبدا الناس تصفي ويا ناس. تعهت الدنيا، فاكثرهم بهالحقبه الزمنيه شلون نقول اكثرها طلعت. فهسه على قولتك هسه اللي قبلنا اللي هم متخيلين انه احنا طلعوا هم بزمن كان الخوف وكان تطلع تلاقي الناس مكتلة على الشارع وكان حصر على يرجف اللي يطلع بلا راس الشارع يرجف منه
0: صحيح
3: ما يرجع عرفت؟ فهذا خلاه يطلع راس الشارع. فوين اي مكان توديه يحس انه بيه حياتي يحسه مختلف، لان يعني هو راح بفتره كان الخوف يقرا الف
0: صح،
3: هسه يشوف العالم. يعني مثلا احنا ولد اختي مثلا بال 2005 طالعين صاروا 20 سنه تقريبا. جو العام لا يعني متخبلين.
0: هاي شنو
3: المطاعم؟ يعني توديهم مطعم بامسيه الناس تصفق، اكو ناس ترقص، يقول فاتح اطلع ماكو. ما تطلع. زين عندهم كم مكان هاي هسه بدوا اينو شيء فتحوا مكانات ممكن بيها امسيات يعني بالليل، وهم الوقت محدد يعني الوحده ولا حتى سنتين. هم حدهم يعزلون يعني في مكان بي حيوي يعني
0: راح يحس الموضوع مختلف.
3: رسول صحيح على رسول ابو القمر اللي هو بالصدرية. وانت تعرف الخارج شلون الاي والاي والتنظيف والمدري شنو راح يا صمون عني يا زهتي خاطي صمون يا عني يا مدري شنو كله بالايد، يقول بحث اخر شيء جت استكانات الشاي باعتها كلها طبعا صار قلت له لا لهنا وكف
0: عارف يعني نصك لهنا
3: تدري ما يغسلون طمسها بالمي سطله يما طتك تطي شاي، فقال لي لا لهنا شويه زحمه عوف الشاي
0: ما اريده ناخذ بهذا الديسبوزبل.
3: فيعني وين ما كان يعني بحيث من اجى ما يلحق يعني ما يلحق يروح مكانات يروح على مثلا سناره يروح على مدري منه على مدري على ابو سمك يعني يفتر يقضيها فرها يلقى الماء متونس بالمكانات. يعني هو اللي راح في وقت كان يعني كل شيء مظلم كل شيء معتم
0: صحيح.
3: فبدي يجي هسه اي شيء مجرد يمشي ويشوف ناس تمشي بالشارع بالعصر بالليل خصوصا بالليل لان ما عندهم حياه ليل.
0: نعم.
3: يعني انا رحت 2009 كندا يعني اكتئبت كنت ابقى شهر ثلاث اسابيع رجعت لتماري قالوا لي
0: ترجع. إيه مو مختلفه انت وين جاي من بلد عايش حياه
3: شنو حياتكم هاي شنو صعب تسعة واحد ما يقدر يطلع على اي مكان قاعدين تشتغلون تجون واحدهم يغدي لبديد قلت يقول يجي ينام فنان لما يصبح ديره. قلت لهم هاي مو عيشة ولا عمي احنا وين عمي احنا خلينا ارجاع لا لا لا لا
0: لا لا لا لا
3: يعني مكانات اي والله فمكانات وين ما توديهم ما يتونسون عليه مو الا تاريخ مو الا لا مجرد يحسون اكو حياة اختلفت عني طلعوا بها مجبرين هاي عندهم هوس
0: صحيح صح
3: ايوه.
0: طيب دكتورة جميلة تحياتي لك شكرا جزيلا. هلا بيك باي باي. هلا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: الله. وين حتودي؟
1: انا كنت اقول اغنيه مال امي.
0: اي يس.
1: الاغنيه مال امي.
0: زين
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: هلا ورده.
1: اول شيء اوديه للقلعه مال هيت.
0: قلعه هيت حلو.
1: تفضل تفضل. حتى مسوي يعني صار صدق مهتمين بيها ذاك اليوم. ولد راح ولد.
0: زين
1: حلوه. من هناك نرجع على البغدادي. هم كويت بحيره وشلال صغير. على قدنا. كباب بالباديه.
0: زين
1: حلو.
0: هاي كلها مكان واحد.
1: لا كلها مكان واحد.
0: زين
1: حلو.
0: أوكي.
1: نرجع ولد صاحبنا.
0: ايه
1: مبات يمه بالمجمع.
0: زين

0: والدي.
1: ايه
0: خطار جاي يعني.
1: ايه خطار عمي شو السالفة؟ انت خطارك؟
0: اه في دول قلبك.
1: ايه
0: من هناك الاوديه قلعة اربيل.
1: قلعة اربيل
0: كلها قلاع.
1: قلاع. ليش كلها قلاع؟
0: يعني صدق تحس يعني هذا الشقة يعني قلعة اربيل حافظ حسباني ابو سلاطين يعني طاب العالم من خيال. شايف هاي المتاهات مال الالعاب مال جيم والله بالقلعه تحس روحك طاب بمتاهه.
1: صح
0: يعني فتشيء يعني وانت يعني اتمنى في اليوم اخذك ونروح نفتر بالدرابين مال القلعه.
1: والله هي يعني حلوه هي بصراحه
0: صدق تتنفس الماضي.
1: اي عافيه
0: يعني تحس بريحه الطابوق وريحه القاع وريحه التراب. يعني تتنفس الماضي. ومن هناك اخذ سوق الشيوخ.
1: خير. حلوه
0: هناك سوق الشيوخ.
1: وش انتقاله؟
0: يعني اخليه يصفن يقول اخليه يقول هذا العراق شنو الله يخليه.
1: شنو الموضوع؟ ايه
0: جبتي منا لهنا
1: لهنا ايه حلوه هاي خوش مره.
0: بدي كم دول ويم دول ويم دول بعد مستحيل
1: وعد دول.
0: ونخلي هو يعني يحكي التجربه اللي وراء. يعني
1: هو مو احنا نحكي عن هاي انه هو راح نطي احنا مجموعه ردود افعال او صور هو ممكن يحكيها. احنا ما نريد يحكيها يعني خما نريدها بس هيك نريده يعني ياخذ نظره جيده ويتحدث عنها.
0: راح يروح راح يقول راح يقول دولة هيك وهيك ودوني وبدلته وهم اشتغل قرابة يرفض.
1: ايه
0: يا يعني لما مرخص يا ابو الكهرباء قبل من الجامعه
1: خطيه. اي خطيه حسيته. ايه
0: دول عينه
1: نزل نزل باراشوت.
0: نزل باراشوت.
1: ايه طيب
0: فقلت لك من راح يروح راح يقول انه يعني شاف يعني كرم الغربيه وعذوبيه الناصريه.
1: ايه
0: وجمال الشمال. يعني جمال القلعه الغربيه.
1: ايه حلو
0: معي هم ثلاث صفات بالعراق.
1: حلو
0: ما اعتقد احد يعني يقول بيهم غلط او شيء.
1: لا طبعا. طبعا
0: يعني قلت لك اهم ثلاث صفات سياحيه صراحه. ولا تعال تديل ولا تديل متلبي كل شخص مع احترامي والله يرجعك الدولمه
1: متوازي على الدولمه. اقعد ببيتكم اكل.
0: اقعد ببيتكم
1: والله ما ادري
0: وين تودي دي على مناسبات مشاكل ومرابطات كل شو نقدر نسوي
1: زين
0: داخل الاسلام فندق بدون ناس ما يقطعوا.
1: طيب
0: ما كيف
1: والله طيب. ايوه بالضبط. تعال تعال تعال.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: كل الهلا.
1: تحياتي لك. تحياتي للمخرج.
0: الله يحفظك يسلمك. سولفني.
1: اخذ
0: وين
1: اول شيء؟ ودي المدائن، منطقه المدائن.
0: اي
1: اي. وبعدين اودي شارع المتنبي.
0: زين.
1: اي يقرا كتب، يشوف المكاتب، يقرا كتب شنو الموجود بيها. وبعدين رجع الشارع ابو نواس.
0: زين.
1: اي وبعدين اقول له روح.
0: ايش معنى ذي المكانات؟
1: اول شيء للمدائم هناك اكو بساتين ما بساتين. وثاني شيء للمتنبي. حتى يطلع على الكتب القديمه. والمكان

0: كاتبين شارع المتنبي.
1: وثلاثة
0: أرجع على أبو نواس حتى أشوف شارع أبو نواس إيش فيه ما فيه، أكيد لازم يعني تغير هو مو مثل قبل.
1: نعم.
0: أي.
1: حلو. أوكي.
0: نعم.
1: طيب حلوة. تحياتي إليك حبيبي. تحياتي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. هلا بيك، مع السلامة. كل لحظة.

يلا. شوفوا على مدى اللي حكوا كل المستمعين خلال بداية الحلقة إلى الآن، بصراحة شفنا مكانات حلوة من خلال حديثكم، شفنا جد أنتم مهتمين بهذا الجانب المهم جدا، إلى أنه أنا أقدم شيء إلى هذا الشخص اللي جاي إلى بلدي بحيث أراوي أفضل ما يمكن. راونا كثير من الأماكن اللي هي إحنا نعتز بها ونفتخر أو نشعر إلى أنه هي جيدة كانعكاس للحياة الجميلة اللي عايشيها. ولهذا تخيلوا جميعا كل الأماكن اللي أنتوا قلتوها هذه، هناك بعض الأشخاص الذين يعني يعملون على قدم وساق لأن يسيئوا إلى هذا البلد. تخيلوا، تخيلت إيش قد هسه أنت من ده تفتر بهذا السائح وأنت فخور، أكو ناس يعني حاقدة على هذا الفخر البيك، وحاقدة على هذه الأماكن، وتحقد على كل شخص اليوم يشوفه بخير بهذا البلد. فإذا بالتالي هذا السيناريو اللي أنا حكيته عن السؤال هو ليس مو حتى نستعرض إحنا الأماكن اللي موجودة عندنا بالعراق، عادي نقدر، بس أنا شفت كمية الفخر اللي عندكم. تخيلوا هذا الفخر، هذا الحب، هذا الاهتمام، هذا الحرص على أنه أنا أوصل هاي الصورة لهذا الشخص اللي جاي سائح. أكو ناس تكره، وأكو ناس تثابر على أنه هي تسيء. وأنا حكيتها في بداية البرنامج، فلتت من عندي، ما كان لازم أقولها، لكن يعني ما لازم أقولها، مو ما أقولها بوقتها، بس لا يعني ما أخرب الفكرة، بس هي هاي واقع الحال. هناك أشخاص اليوم في هذا البلد ينتظرون الوقت الجميل حتى يخلي لك إياه وقت سيء، سيء جدا، ويدخلنا في تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، وتشعر إلى أن هؤلاء الأشخاص اللي هم ظلما ينتمون إلى هذا البلد، تشعر إلى أنهم لديهم حقد دفين باتجاهه. فإذا بالتالي العراق جميل، إحنا شعوب نحب الحياة، نحب نعيش، نحب أن نعيش بسلام، ونحب أن نرسم مستقبل لأولادنا. فهي رسالة لكل الأشخاص اللي هم يحاولون أن يؤذون البقية، أنه أعتقد ما راح، يعني جد ما راح تحاولوا، ما راح ترهم. وأيضا هي رسالة إلى كل العراقيين، لما تشوفون هيك ناس لا تتأثرون، لا تخافوا من عندهم. بالمناسبة هؤلاء الأشخاص هم أجبن من أن يواجهون شعب كامل، وخير دليل على ذلك إيش قد حاولوا أنه دائما أن يرجعون لورا، لكن يخسؤون. يعني أبد، إحنا دائما مستمرين لي قدام كشعب، كأفراد، كبلد، إذا كان هذول بمسميات مختلفة، مسميات مجموعات، أفراد، مسؤولين، ما شو تسميهم سميهم، لأنهم وايجوك أكثر من صورة، بس يبقى هذا الشعب هو شعب عظيم، شعب يحب الحياة، وشعب يؤمن بالسلام، وشعب يريد يستمر ويريد يحقق طموحاته، ويريد يقدم هذا البلد بأبهى حلة أمام الآخرين ويفتخر به، مو يقدم لقمة سائغة. أنتوا جماعة العاي تقدموا طبق للآخرين، لا، احنا نقدمه ونفتخر به، ونعتبر هذا جزء لا يتجزأ من كيانك كاملا. نلتقي على خير إن شاء الله. تحياتي لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد.
2: وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية القصف الجوي على العراق مكتب القائد العام أكثر من 2 مليون زائر وافد إلى العراق منذ بداية محرم. السيد مقتدى الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها لا تسافروا إلى العراق. النفط تعزو شح مادة الغاز إلى ارتفاع الاستهلاك. الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 منتسبا بالهجمات الأمريكية السعودية. الأمن الوطني القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالإرهابي المكنى بأبو نور غرب بغداد. مسؤول إيراني نرفض اقتراح عمان بشأن مضيق هرمز. الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية. طقس العراق ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين.

0: صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام اذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك ان ميت كان عاش

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني إلى

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: بعد ما صير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
5: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: فكر مالك
1: اليوم شنو مودك؟ سويت صبح حلو على مودك يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هوا. لما تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بخيل بالأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا معكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا، وتحية لكل الأصدقاء. اليوم راح نحكي بموضوع إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم، وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة، ومساء مساء الرومانسية، ومساء الليل الحلو. ويقول لك يا ليل من ليل البنفسج. فتحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. في نهاية الأسبوع شوية اليوم حبينا نسولف أنا وياكم وعموري. لو لم تكن أنت، ماذا قد تكون على ما أنت عليه؟ بمعنى أنت حاليا تشتغل سائق تاكسي، شنو كان طموحك؟ شنو كان ببالك تصير؟ تدرون هذه يعني فترة الشباب، فترة بيها أحلام هواية، بيها طموح هواية، بيها تفاصيل. بعدك بحيلك، بعدك بصحتك، تشتغل على روحك. واحد صار أخذت الحياة وأخذت الدنيا وتزوج وبالتالي اشتغل لباخ، هذا شغل شرف، هذا ما بيشي. واحد اشتغل خباز، واحد اشتغل خلفه مع الكعك، واحد اشتغل يسوي شرك وهكذا. بس هو شنو كان في باله؟ هو كان طموحه يكون مثلا في يوم من الأيام انه يوقف قدام مثلا الفرن. اوكي، هاي تصير لحظات انا اشوفها انتقالية، يعني اكو ناس هي مهنتها، هذا واحد. اكو ناس مثلا اهل افران ابا عن جد، هذا واحد. يعني هذا هو خباز ابا عن جد، هذا واحد. انا مدحش على ذول، بس اكو واحد احنا نقول لطخت بيه الحياة، ساعة سائق تاكسي، ساعة خباز، ساعة اشتغل باللحيم، ساعة، ولحد الآن هو ما ثابت على شيء. شنو كان ببالك تصير لو مو انت او في المهنة الحالية اللي انت عليها؟ لو لم تكن المهنة الحالية اللي انت عليها، شنو كان ممكن تصير في بالك؟ واحد يقول انا كان صرت لما الإصابة كان صرت من أفضل الملاكمين، على مستوى يجوز يدخل أولمبيات. واحد يقول أني لوما الإصابة، إذا نحكي رياضة، كان أني سباح. واحد يقول كان أنا كنت لاعب كرة، أو الله اللي يعلم أني وين. فعلا ترى تباوع، يعني تتخيل واحد كان الجمهور يحضر على مود يباوع شلون يلعب، وهناك انكسر. زين انت تخيل ورا ما انكسر، هذا وين كان من الممكن يصير؟ يجوز منتخب،

فتحية لكل أصدقاء ومساءكم حب ومحبة إن شاء الله، وأسمع من عندكم شنو كان في بالك في يوم من الأيام تصير، أو شنو كان في بالك في يوم من الأيام تصيرين بناتنا أخواتنا صديقاتنا مستمعاتنا، تحياتنا إلهم. شنو كان من الممكن تصيرين؟ يعني مثلا أكو مثلا وحدة صارت معلمة، وهذا فشي حلو، عمل في مهنة التعليم مهنة عظيمة، لكن شنو كان في بالك؟ أكو ناس ترى على مود المعدل، يعني المعدلها ما خلاها إنه هي تكون مثلا كابتن طيار، أو كانت من الممكن تشتغل مثلا مضيفة في الخطوط مثلا الجوية، شيء حلو، أو لظرف ما، أو مثلا خطيبها ما قبل، أو زوجها ما قبل، أو أخوها ما قبل، إنه هاي ليش تشتغلين فلان شيء وراح تصيرين بعيدة عن البيت وكل ساعة رايحة وكل ساعة ما أعرف إيش وهكذا. بس الطموح شوف خطير الإنسان، يعني واحد كل واحد عنده في الطموح في باله. فشنو كان من الممكن إنه في بالك تصيرين؟ أسمع من صديقاتنا وأخواتنا وأصدقائنا على 0964770011 415.

0: اليوم لعبت بلياردو وفزت اني. اي والله العظيم على عناد ذاك الرجال. الو
1: الو
0: الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صدق فزت لو؟
0: والله العظيم.
1: يعني فادتك هاي اللعبة لو الفيديوهات؟
0: لا فادتني الفيديوهات عشت ايدك.
1: طب جوه؟
0: والله
1: العناد عموري.
0: والله العظيم فزت اليوم.
1: حلو.
0: اثاري اكو فد مي اكو

0: فد يعني هو فد تكنيك حلو انه كل ما تنزل على الكرة كل ما يبين عندك وين القص.
1: ايه و... وهي مكان الصال الابيض وين تضربه؟
0: هو الصال هي هنا المشكلة، هو الاعلان وين داخل؟
1: ايه يعني مثلا عندك اذا ضربة مستقيمة تنزل من السنتر تنزل لي جوا، كل ما تنزل اكثر حتسحبها عليك.
0: صحيح هاي صح.
1: ايه وباقي الفقرات لازم صورة وصوت مو واسم.
0: ايه شلونك محمد؟
1: على عناد عموري انا زين الحمد لله. بس اكتشفت هاي اللعبة والله تدري نزلتها من البارحة لليوم.
0: هي مال بليارد؟
1: ايه قريبة للحقيقة
0: والله. هسه نزلها ما طول شوقتين سنزلها.
1: والله نزلتها ومع العلم من البارحة اليوم وصلت ليفل 7
0: والله.
1: والله يعني بلشت بيها حلو رهان فلوس
0: حلوة. حلوة هي
1: والله حبيتها بصراحة. أنا الباحة بسببك دا أبحث ولقيتها
0: حبيبي.
1: إيه ونزلتها على السريع.
0: شلونك محمد؟
1: وبيها تشات والله زين الحمد لله. بيها تشات تقدر تتواصل
0: والله.
1: إيه والله تواصلت ويا النسوان.
0: هاي أنا معاي أنا الحتة دي عارفين الحتة
1: تواصل.
0: دي
1: تواصل. هاي هاو ار يو فاين يو
0: زين محمد. أنت شنو كان طموحك تصير؟
1: والله كان طموحي أصير تاجر مثل أبويا.
0: تاجر وبطل يعني
1: أجيب
0: من بغداد.
1: أي أجيب شغلات بسعر وأبيع بسعر ثاني وأرباح وأسوي فلوس. وجربت حظي بس ما عرفت.
0: ما أخذت وياك التجارة.
1: تعبت. إيه مسولف لك أنا هنا سويت.
0: سولفت لي تجارة.
1: وأبويا لزمه عرف شلون يضبطه وقته يمشي مثل ميل الساعة. أنا ما عرفت. سبحان الله أنا إسبانة ما لازم بحياتي شاكوش ما أعرف أدق. صرت لك حداد زاوية 90 ما أعرف أسوي.
0: سبحان الله.
1: وداز لك مرة قطعة اللي مسويها من الألف للياء هاي الأسطوانة الحلزونية
0: اللي أي أي أي أي دازي أنت.
1: أي قياسات هي على فكرة الحدادة رياضيات.
0: حلو.
1: رياضيات ايه تحول القياس الانج الى سنتيم الى مليم من مليم. جبتها على الرسام. انت عندك علم بيكاسو بابلو بيكاسو الاسباني
0: ايه
1: عاش فقير حصر علي الخبزة
0: ترى صدق
1: قاضيها تلزيق بس من ما تصار مالتي مليونير
0: شنو الفايدة
1: من ما يعني من قلت انت رسام وشويه ظروفه صعبه لانه شو تجيب تذكرت اني قارئ عليه قصه حياته واسباني هاجر لفرنسا ويعني قارئها بشكل سريع
0: زين.
1: هو عاش فقير هاد كان حاله حال الضيم عليه ديون وسلف ملعوب في جوله. من مات قل وحب 175 مليون
0: يدري. هاي وين راحت هاليت هاي الفلوس؟
1: بخت النايمين للظهر عند اربع اولاد.
0: ايابه
1: اي ثلاث اربع كان لهم وسانتروبي مشتريها ومتحف اللي هسه بميكانو. ميكانو هاي هم مدينه كان وفلوس مليارديريه وابوهم ومو ابوهم هسه هو ميت بالسبعين ابوهم احفاده وب 73 مال. بس صدق الفنان يعني على قولتك شو الفايده؟
0: اي مو بالله
1: اي عاش عمره كله ينهزم منه ومنه اريد يلزقها و... سبحان الله صار ملياردير من مات على قولتك شو الفايده؟
0: اي مو يا هنانا
1: فاني جبناها على اني كان طموح اصير تاجر و وكيل شركات وأجيب وأبيع ووزع وجملة ومفرد كنت مفكر أطور شغل أبويا أقول أنا أصير المنتج ليش أبويا أجيب من برا. إيه ما صارت بس صرت حداد ناجح
0: الله يوفقك.
1: حرفي يعني الحرفية أحبها حتى تشوفني بالبيت خشبة زاوية
0: راضي على مهنتك
1: كلش أحبها أحبها حب يعني حبيتها
0: حلو
1: أستمتع. تدري مرات ويكند ماكو شيء اروح الشغلي سبت اروح الشغل عندي شغل متراكم اخلصه
0: زين
1: اي لا حلوة المهنة اللي أخذتها، أنا حبيتها.
0: حلو.
1: فهاي
0: أنا كلش كلش فرحان.
1: أنا كلش حمد. أشكرك، عطلة سعيدة، تحياتنا العموري
0: حبيبي. أنت تحيات عموري.
1: الله يرحم ترى عمار كامل عايش حياة بيكاسو
0: صدق؟
1: هسه مني موت الأكاديمية تمشي وبخت علاوي وسنة
0: غطية هسه صغير الأكاديمية مات مثل لاماسيا مال برشلونة.
1: تذكرونا الايام طويله ان شاء الله.
0: لا الله يطول
1: قبل احنا شياب ومباوع يا با والله تعبي تعبي ابو علي وتالا راحت مخت ولدي.
0: وتخيل هاي الاكاديميه يزورها ميسي.
1: طلعوا يورا بالبلد.
0: يا حبيبي يا محمد.
1: هلا
0: هلا بيك. هلا حمودي حبيبي.
1: السلام
0: السلام.

0: بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: نصف القمر، نصف القمر.

0: تواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، يا اهلا بيك.
1: الله يدخل بينكم انت ومحمد كندي.
0: اي محمد بعد علمني على سالفه حلوه بالبليارد وصار صديقي.
1: اه إيه. اصدقاء حتى بالبليارد.
0: اي وما انطبي من هسه، ما اقول لك
1: ما تنطبي.
0: اي ما انطبي.
1: زين ودا اروح انا اكل كوفي وبليارد وكذا.
0: يعني تعلمني؟
1: اهو اسكت وخليه.
0: والله صدق قويته؟
1: لك ولعنك.
0: في دول عينك. شلونك؟
1: يعني مو قوي كلش بس زين زين ينطلع بيه.
0: ينطلع بيه. شلونك ابراهيم حبيبي؟
1: شلونك حبيبي؟
0: اخبارك؟
1: بخير عساك بخير.
0: الله يجعلك يا رب. شكو ماكو؟
1: هلا حبيبي هلا. يعني قلت نهاية اسبوع اكيد محمد كنا تحية يتصل.
0: لا حلوين، انا افرح من الكل يلتم ويتصل، والله افرح.
1: طبعا شو تحس صينيه مال كباب عروق وبوتيتا وباذنجان طماطم.
0: ها با با با با با با شلون دي دي دي شهيه.
1: قلوبي يعني. وخبز حار.
0: اويلي.
1: زين
0: يا ابي. شلونك يا محمد حبيبي؟
1: الو حبيبي. اه شلونك؟ حبيبي ابراهيم مالي مو محمد.
0: اي باع مثر مثر بي يعني.
1: اي طبعا الله يسلمك. الله قلت لك الله يسلمك بينكم
0: حبيبي. حبيبي شو اكبر هومي؟
1: الو حبيبي بخير ان شاء الله.
0: ابراهيم لو شنو كان في بالك وانه تكون مثلا محمد قال تاجر، انت شنو كان في بالك تكون؟
1: والله كان ثلاث شغلات.
0: اي
1: اول اربعه العفو، اصير طيار مدني.
0: طيار مدني حلو.
1: اي واصير اعلامي بالاعلام
0: هم حلو.
1: واصير ضابط بجهاز المخابرات.
0: زين.
1: وأصير ضابط يعني بالأيام السابقة كانوا يسمون حرس الجمهوري، هسه القوات الخاصة.
0: نعم. المهم لو بالسلك الأمني لو بالطيران.
1: أي تمام. أي. أنا كنت يعني ما حققت بس بالإعلام يعني تقريبا حققت الموضوع يعني.
0: حلو.
1: أي. بس يعني شفت روحي لا يعني غير هاي الأمور، شفت روحي بالمبيعات، شفت روحي بالتجارة.
0: حلو.
1: شفت روحي يعني. اي يعني اقدر اقول لك انا بين قوسين انا رجل مبيعات ممتاز جدا.
0: يعني يقول لك انه حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، انه فعلا من تحب شغلك بالضبط. انه يفرق الموضوع.
1: اي نعم. اي انا بوحدة من ال 22
0: زين
1: اشتغلت بوكالة من الماس معينة.
0: وكالة الماس زين.
1: اي احد مولات بغداد ما اريد اذكر
0: الاسم. زين.
1: فاني بلشت يوم 3/1. لو تروح هسه ترجع على الهستري مال الشركه وراح تلقي صاحب اعلى مبيعات باول شهر وهو ما عنده معلومات بالالماس هو ابراهيم.
0: ما شاء الله. بس لين حبيت
1: حققت مبيعات كلش وكنت ابوق للزبون بوق. تعرف هيك الشركات تعتمد على زبائن قدامه، فكل ما تجي بضاعه جديده يتواصلون وياهم. انا لا، انا كنت شلون الصياد اصيده للزبون من الشارع، اجيبه من خارج المول واجيبه ويعني هو يمشي هو يفوت لنا مستطر ثاني اجيبه. انا حتى في اليوم يعني صارت مشاجره. شلون مال مشاجره
0: حلوه. ايه
1: اعيدها لو حبيت.
0: معي والله لا لا عيد اليها عجبتني.
1: حدثت بين وبين مدير المعرض مشاجره سلاميه.
0: زين.
1: قلت له انا احسن من عندكم، انت شنو من اول لبنان، انت شنو احسن من عندنا. قلت له انا ابوق للزبون، اجيب لك زبون غريبه طبوبه للشركه، انت قاعد تعتمد على زبائن قدامى. ولحد الان الحمد لله هذا شغل جديد. يعني حتى زبائن انا ما اعرفهم يفوتون محافظات بالمناسبه، يفوتون على الفيديوهات يعلقون وكذا ويدزوا لي طلبات صداقه. زين. يعني الاسلوب والطبيعه والبساطه هي اللي تخلي الانسان ينجح.
0: حلوه هاي المحبه، يعني محبه الناس. ها
1: اي طبعا، بس مشكله مو ويا كل احد. يعني من 10 زبائن او من 10 ناس تتعامل يوم يلاقيك واحد لو اثنين يخرب المود مالك.
0: صح.
1: يعني واحده مثلا من الشغلات الصورة انا ورشه مال سيارات، ما يصير زبون يوقف بالورشة.
0: زين.
1: يعني شلون هسه انت جايب ضيف ما يصير يدخل الغرفة عمر الضيف يمك.
0: نعم.
1: باعتبار الخصوصية. فرحت عليه بكل هدوء، عيوني استاذ ترى ما يصير توقف هنا، شنو ما يصير اوقف هنا؟ شنو وزارة الدفاع كل شوي واحد جايني اوقف غصبا عليك وعلى خلصك. فرحت عليه استاذ ليش عصبي؟ انا حكيت وياك اسلوب، انت شنو تعلمني اسلوب؟ وين الادارة؟ وين الكذا؟ فرحت عليه استغربت. تعال تعال شوف تتعرفني وتروح. بس شو تريد؟ ثم تشوفني ساكت ومحترم نفسي. مو خوفا من عنده بس يعني بس حجي ذاك اليوم طفيت. لا بعيت لا سويت بس يتراه قعدت قابلت الحاسب وقعدت.
0: اي مو ما كان احنا نقول الواحد كله راح.
1: النموذج السلبي يترك اثر كل كبير عند الانسان الايجابي والنافع.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: بحيث يعني يخليه هيجي يحاول ان يقتل من امكانياته.
0: اي صحيح تدري صح. زين.
1: انا يعني اروح اقول له شكو يعني باقي احسن من عندي انسان يعني سيد محمد لو مهم اللي عمر احسن من عندي. روحوا والله اتمنى الخير بالعكس افرح.
0: والله يا ابو فعلا.
1: اذا حمودي بن قال انا محاني عندي احترافيه بالحداده. انا لو حداد واني مو محترف اضوج لا والله بالعكس.
0: بالعكس أفرح. اقول لك حلو واحد كل اصدقائه ناجحين لان انت تلقائيا تنجح.
1: مو؟
0: يعني انا شلون افسرها؟ يعني. افسرها ابراهيم؟ اصدقائي سباحين وانا ما اعرف اسبح، لازم راح اتعلم من عندهم، لازم راح اتعلم من عندهم اصير سباح مو؟
1: اذا شوف الستوري اللي انا ناشره الا تتعلم سباحه.
0: يعني انا رجال بسيط بال يعني بالمي.
1: ادري اقول لك شو انت لا تعرف بليار، لا تعرف تسبح، بعد ايش تعرف؟
0: يعني انا رجال كلش بسيط بالمي، يعني انا
1: انت بسيط؟ انت ما تعرف دني بس تعرف غير سؤال.
0: لا لا عندك علم يعني انا يعني ما اقول لك بس يعني بالخمسة وستة متر اظل واقف بدون ما احرك كل شيء. شنو رايك؟
1: شريك قداسكي
0: والله
1: بعد اشتغل
0: جديات جديات
1: غواصه.
0: لا لا جديات. هو اكو تكنيك اكو تكنيك انا يعني صاحب فضل علي بعد رب العالمين منقذ كان هو اللي علمني
1: بالستة متر اظل واقف.
0: شلون؟
1: بس 6 متر ظل واقف يعني هيجي ومسيطر؟
0: يعني شرط انه اتراهن شرط.
1: حلو.
0: وشرط
1: اللي وين اكو مسبح وين اكو مسبح بالعلاقه 6 متر؟ هذا اولمبياد حجي.
0: ما عندنا هذا مال مال القادسيه مال ملعب الشعب.
1: اكثر 6 متر.
0: اكثر هذا.
1: ذكرتني فيه في اليوم رايح لاني وصغير قد ما المي نظيف حبري ما يبين القاع وانت ما تبين.
0: اي.
1: بعد هيك بعد ما ادري
0: كلش حلو
1: السباحه شيء حلو بس تعب يعني انا ما عندي لياقه ولحد الان مش شنس علم الجمعه راحت رحت
0: زين
1: ومش شنس
0: لا لا السباحه عظيمه عظيمه عظيمه
1: رهيبه رهيبه وانا متعلم بالمناسبه اتمدد على ظهر العفو واظل طايف وستوري راح انشره باكر على عنادك
0: يلا يلا شوف
1: بعد أعلمك شنو السر قبل ما أروح؟
0: لا ما يحتاج بس شرط يا إبراهيم.
1: إيه.
0: واقف بالمي واقف أسن الناس زي يسمعون يمكن قاعد يضحكون إحنا نسولف شوي بيانات.
1: 6 متر واقف بالمي 6

0: الله عليك يا عموري، عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا يا ميت هلا. نور من امريكا، شلونك؟
1: الحمد لله تمام، انت شو اخباركم؟
0: يا هلا بيك.
1: طبعا حبيت اليوم، سمعت من الموضوع من بدايته، دائما اجي متاخره فحبيت اجاوب عليه، رغم انه بالبدايه فكرت انه انت لو يعني لما سالته بدون توضيح فكرت انه يعني اذا الله يريد تكون، بس بعدين وضحته همتي انا حبيت اجاوب عليه.
0: زين، شنو كان نور؟
1: يعني لو ما كانت هذه وظيفتي كنت حيل حابه الانترنال ديزاين، اللي هو التصميم او التصميم الداخلي بالعربي.
0: حلو.
1: بس ما استمريت بي لان اعرف مستقبله بهالبلد ياخذ وقت على مود تبني لنفسك تاريخ.
0: زين.
1: بالبدايه تكون تشتغل ويا شركات، وبعدين يلا يصير لك اسم وتقدر تشتغل بشكل مستقل. والشغله الثانيه همتين هنايا الحياه شكلها روتيني كلش، يعني ماكو احد حيهتم. يعني يمكن احنا بالعراق كنا يعني نتنافس انه شلون نخلي شكل بيوتنا مختلف وحلو ونبنيه بطريقه مختلفه، او نهتم حيل بال يعني بتفاصيل البيت. هنا الحياه كلش عمليه، فماكو وقت لهذا الشيء. وحتى لو اكو تلاقي الناس بس اللي من طبقات معينه، وهذول يعني يردون احد عنده اسم، فحتاخذ وقت كثير على مود تبني اسم لنفسك. وهذه واحده من الاسباب اللي ما خلاني يعني اروح بهذا الاختصاص.
0: زين.
1: لان انت مثل ما تعرف انه الكل اي اختصاص يعجبك تدرسه تقدر تروح، ما يحكمك معدل وهاي السوالف اللي بالعراق.
0: طيب.
1: فلو ما كنت باختصاصي الحالي كان انترنال ديزاين.
0: انت زين حاليا انه انت حابه يعني حابه مهنتك يا نور؟
1: كلش اي، كلش احب عملي.
0: حلو.
1: بالذات انه هنا وقت العمل عمل ووقت الحياة حياة، رغم انه كل تقريبا شلون نقولها يعني كثير جزء كبير من يومك هو بس للشغل، بس اذا حابة انت فاكيد حتى حتبدأ بي وهالسوالف، فالحمد لله. ايه
0: زين. بعد شنو من الـ انه كانت نور تتمنى في يوم من الايام تكون؟
1: كان صراحة يعني الاختصاص همتين الاخر اللي كنت حابة ادرسه اللي هو الكمبيوتر ساينس، كلش كان عندي هوس بالكمبيوتر. بس هذا قدرت يعني يعني اخلط بينه وبين اختصاصي، لانه بالجامعة اخذت كوم دروس عن الكمبيوتر ساينس، فحتى لما اجيت حاليا المختبر مالتي جزء من عنده نص خاص بندرس على الكمبيوتر، بس يعني ندرس المواد بس على الكمبيوتر وندرس يعني خواصها وشون بتتصرف، والجزء الثاني هو العملي الأول يعني تشوف تفاعليتها من تخلطها بالحقيقة شنو يصير. فهذا قدرت أحققه الحمد لله، بس اللي بقى ما حققته الانترنال ديزاين. إن شاء الله شي يوم ما خليت نفسي وأدرسه، أو لأنه عندي هذا الهوس. يعني أنا هسه لما تأخذني على مكان كلش أحب مرات أروح على بيت ناس مثلاً يسألك شنو رأيك بهذه قطعة وشي، فعندي حتى ببيتنا لاحظ أنه أنا كلش عندي هوس أنه أرتب الأمور بطريقة، يعني هو شيء واحد وكان عنده موهبة حتى بالفاشن وهاي السوالف، يحس أنه أكو هالموهبة.
0: نعم.
1: بس لازم تدرس أساسياتها العلمية زين، فإن شاء الله شي يوم أقدر أحقق هذا الشيء
0: يا رب.
1: بس لو الله ما خالقني كنور كان تمنيت لو خالقني بومة، لأن البومة يعني الحيوان المفضل اللي عندي.
0: ها شنو مميزات هذا الطائر؟
1: هو يقولون حزين، بس أنا أعتبره، أو هو بالقصص إحنا يذكروننا دائما يرتبط بالحكمة. هذا أنا مو حكيمة، بس أنا أحب هدوء هذا الطائر، دائما أحسه يراقب الأمور وبعدين يسوي أصوات. بالإضافة إلى جماليته، يعني حيوان كلش جميل ذات عيونه كذا، فالبومة من حيواني المفضل.
0: طيب. نورا نشكرك ونورتي البرنامج
1: بعد. يعني نسمع جوابك انت شنو تجاوب على هذا السؤال.
0: يا هلا يا هلا.
1: شكرا. هلا
0: نورتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: بعد ما صير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 و0780211617 و ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، وتحية لكل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو كان في بالك؟ إنه شنو كان طموحك تكون في يوم من الأيام؟ شنو كان إنه أنت ممكن تكون في يوم من الأيام؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415 وألف تحية لكل الأصدقاء. نسمعك.

تواصل وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب على 0964770011 4 1 1 5. لو ما كنت أنه أنت حاليا في مهنتك، شنو كان من الممكن أنه تكون؟ سمعنا أصدقائنا، سمعنا أحبابنا، سمعنا الكل ومتواصلين. أريد بعد أسمع من عندكم، من صديقاتنا، اللي كان في باله أنه يكون تاجر، اللي كان في باله يكون طيار، اللي كان في باله أنه يكون فتشي بالديزاينر وعالم الديزاينر. كلش أحب أسمع أنه أحلام الشباب والناس شنو أحلامها كانت.

فولهذا اليوم شوي أخذنا الموضوع بشكل مختلف ومتواصلين أنا وياكم ونسمع من عندكم على 0964-7700-114-115. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. انقطع الاتصال ومتواصلين وياكم نسمع اتصال. ألو يا مساء الخير. طيب تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب.

0: وياكم تابع الو. اهلا بيك اكرم.
1: الله يسلمك والاخ الوخ والجمال واذا تنسمين داخل وخارج داخل.
0: حبيبي انت
1: اتمنى لكم صباح يوم مبارك اذا كان صباحا ومساء خير اذا كان مساء.
0: يا حبيبي
1: الله يسلمك حبيبك الله.
0: اي نعم اكرم
1: استاذ العزيز تابعكم من بداية الحلقة تحيا بالسلام إلى جميع الأخوة المتصلين محمد كندا وإبراهيم
0: زين
1: ودخلت من مريمتين
0: نعم
1: من أمريكا. أستاذ عزيز تمنيت أصير معلم الحمد لله الشباب حققت أمي.
0: طيب
1: وهي تقريبا شيكتها 36 سنة تارك التعليم أو 4 أشهر سنة 91 ولكن كل فترة أحسن بأني أدرس من قد ما يعني راغب المهنة لأني نفس الصفوف نفس المدرسة نفس الترتيب ولكن الحمد لله وشكر الله يعني هم استفاديتنا يعني التعليم واستفاديتنا كذلك يعني مع أولادي كانوا تلاميذ وطلاب وبعدين الحمد لله وشكر الله نتابع أحفادي أحفادي نتابعهم والحمد لله وشكرا يعني نصير يعني مجلس آباء المدرسة قريبة مو بعيدة عني يعني أنا أخذ تقريبا يعني بالكاتب متر في الطلاق تقريبا 40 متر يدعوني مجلس الآباء يعني كذلك صارت افتتاحية في مدرسة بالقرب من المدرسة يعني
0: زين
1: مجاورة فدعوني وتمنوني أصير رئيس مجلس آباء وحتى المشرفين يناقشوني يقولوا شنو الفرق مو تعرف انت من يصيرون يعني اباء المنطقه صار واحنا نعيش القرى والارياف القرى والارياف ما يقدرون شويه ها تعرف انت الهيئه التعليميه بان تضغط على اولياء الامور فشلون يفرون يقولوا لي شنو الفرق بين التعليم سابقا والتعليم حاليا يقولون الفرق هو يقولوا لي ليش هم متعمدين يسالوني السؤال ولكن بشديد أنصح الآباء الموجودين أقول لهم لا قبل من كنا

0: يعني شوية لغة أطفال بهلا ما يجعلهم هالشلاخ شنفس الأمور. فالواجب على كل ولي أمر يتابع أولاده يتابع أحفاده وكيف إدارة المدرسة إلى جهة زائر أحد أولياء الأمور حتى لو يشرب سكان شاي ويروح يتابع دائما. وكذلك اتجاه تقريبا جراعي صحيح أنا كذلك في المصارف ولكن تابع عائلتي ثلاثة كيلوات
1: طيب.
0: وعندي إلمامة تأسيسات كهربائية يعني عارف إذا يصير خطر الشاشيش الحمد لله شو عندي يعني بيت تقريبا أسست كهرباء قربتي النوم وصالة وضوء أمشي ومطبخ وترتيبات أبد يعني كل من شافه استغرب. صحيح هو تأسيس تعرفون تقول تأسيس أسلاك الصيغة وعيارات بالغير العامية دفنوا بها ظاهر لا أنا أدفن يعني ما يطلع أي خطأ عندي نهائيا نهائيا أي خطأ ما وكذلك عندي إلمان مضخات المي هاي مال 4 إنج يعني عليها خلل أقدر أربطه
1: يعني
0: خلل
1: مثل السباب
0: أير. أير. طريقة يعني عندي إلمان إذا هي خلل أقدر أعرفه أقدر أعرفه بالموقع وين ليش يتعلم سن أبو الله يرحمه يرحم والديكم من عمرك 13 سنة هذا يعني صحيح ليش يعني صار كنا بالسبعينات والثمانينات تقريبا نجرى حنطر شيء وهي بعدنا مضخات مي على بيار يسمونها اليار نباعي يعني هاسير تسحب المي ما طلع فيراد لها يعني ما ضخت عرفهم أي شيء يصلحونه جزامي يدخل بعقله وانتهت أقفل عليه عارف بس الحمد لله شبه كريم البصر وعرف وين الخط وين هاي تكيبات عندي حتى عندي مضختون إلى آخر يوم عامل اسم قلتهم ليش يشتغل لها جابوا فيتر وما ما ضبط زين قلت لا حتى التنصيب مالها قلت لهم بخطا قال لا قلت لهم والله كان جابوا واحد قال لي صحيح هالشيء بس اسال السؤال وين اتجاهها وين التركيبات تعرفون عايش وفي تركيبات وسحب مي نهار منزير يعني وهاي هم يعني واتحدى اي واحد انت صار تحدي ما بينكم ما بين عمر مو صحيح استاذ مهيمن ولا اطيل حديثي
1: لا بالعكس
0: فأتحدى أي واحد قلت إخراج عمر بدون تملق
1: يا عموري قوي خوش مخرج عموري
0: لا لا والله يعجبني من فاص مالته وتركيبات يعني بدون أي شيء
1: انت. يسلم عليك عموري بعد السلامة لك
0: الله يسلمكم والله يحفظكم جميعا والله يديم هاي المحبة في ما سيد الجميع والله يحفظكم إن شاء الله نبقى متواصلين
1: يا قلبي
0: من خارج العراق وداخل العراق
1: الله يسلمك
0: صدق واعتقد كأنما متوصلكم هسه كأنما يمي عمد كندا إبراهيم أموري أنت
1: حبيبي
0: إن شاء الله نبقى على هاي على هذا التواصل
1: على راسي والله يا أهلي
0: الله يسلمك أستاذ العزيز تصبحون على خير
1: منتمنا

0077 11 4 1 1 5 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 00 11 4 1 1 5. لو ما كنت في مهنتك الحالية شنو كان ممكن طموحك يكون؟ شنو حلمك؟ أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من كل من يتواصل ويانا. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصل.

تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. طبعا شكرا إلى كل من تواصل ويانا. اليوم حلقتنا كانت يعني خفيفة حلوة. حلو الإنسان أنه يبقى على طموحه، ولكن مرات ظروف الحياة، إيش قد ما أنت تكون طموح لكن ظروف الحياة تجبرك أنه أنت ما تقدر تكون مثل ما أنت كان في بالك. طبعا تحية لكل أصدقاء، تحية إلى كل أحبابنا وإلى كل ناسنا والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا يوميا، أنا وياكم مهم الأبيض ويرافقني الغالي عمر ثائر. شكرا إلى كل من استمع لنا. تحياتي مهيمن الأبيض، وهذه تحيات عموري. نقول لكم تصبحون على حب وسلام، نلتقيكم إن شاء الله السبت المقبل في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. لا لا لا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوي راجعين خليكم متوفين شوي راجعين الرشيد وياكم. إنها ثانية توقيت الرشيد أم
1: تريد إعلان فيت يوصل أكيد يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سلة إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد قناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم رشيد وياكم أرشيد أم في

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.